0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

البحر ومعدي قصور يا مسافر بين ضلمة ونور يا البحر ومعدي

0: مالك يا محسن بتفكر فيها؟
1: أبدا.
0: مين وحشك أكتر، أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة لقصر كلتها وحشك.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

بعدي وما ملك، خدني خد مني روحي اني كلي ملكي لك. لك يا سلام على ضحكته، يا سلام على خفته.

0: قلبي وروحي انا يا فرحه عمري كله يا احلى من المنى
1: احلى
0: الدنيا كلها بجمالها وحسنها من غير عطف وحنان وغرام اجمل غرام
1: اجمل.

والعين الساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعين.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: قلبي ولا الفلاح.
1: يا نفسي نفسي ويا قلبي على جراح يا حسرتي كلها.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 8 9 9 9 5 9

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم،
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
0: عدن هذا الصباح.

0: الصباح لوحة بيضاء نقية وأنتم من ترسمون عليها، فاجعلوا ألوان يومكم هي التفاؤل والنشاط والإنجاز. صباح الأمل، صباح الخير، صباح النشاط لكل المستمعين الأحبة والمتابعين اللي بيتابعوا راديو عدن الغد على تردداتها 899 و959. صباح الخير لعاصم، صباح الخير لهبة، وصباح الخير لربان سفينتنا الأستاذ فتحي بالأزرق، وصباح الخير لمدير برامجنا الأستاذ رعد الريمي. صباح الخير لكل من يستمع إلينا إن كان فوق الباصات أم في المقاهي أم في البيت أم في أي مكان، ودائما نحن موجودين في قلوبكم.
1: طبعا صباح الخير يحمل معه الأمل وتشرق فيه الأمنيات مع أول خيوط النور. صباح المحبة والإطمانانية لكل مستمعينا الكرام أينما كنتم، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، ونتمنى أن يكون يوم مليء بالإنجازات واللحظات الجميلة. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في التواصل والمحبة، نرافقكم بكلمات تحمل الفائدة والمتعة. نتمنى لكم صباحا مشرقا كإشراقة الشمس، ونرحب بكم أجمل ترحيب فكونوا معنا. طبعا اليوم أنا هذا السبت من برنامجكم عدن هذا الصباح.
0: صباح الخير هبة، كيف حالك هبة؟ كيف النشاط بداية الأسبوع؟
1: الحمد لله كمان مع مرض أمي وكذا.
0: ألف سلامة عليها إن شاء الله. صباح الخير طبعا لكل المستمعين الأحبة، إن شاء الله فقرات برنامجنا تنول إعجابكم اليوم وتستفيدوا من المعلومات والأخبار اللي إن شاء الله بيحتويها برنامجنا اليوم، برنامج عدن هذا الصباح. بكون معكم أنا طبعا مواهب الجيلاني وزميلتي الجميلة هبة.
1: تسلمي ربي يحفظك.
0: يلا يا هبة. طبعا هبة رسالتنا الصباحية اليوم خفيفة لطيفة. طبعا إحنا في فصل الصيف، ودائما فصل الصيف هو يكون هناك جفاف، يكون هناك رطوبة عالية، الجسم دائما ما يتحملش هذه ارتفاع درجة هذه الحرارة. فأنت كيف يا هبة بحكم ان احنا بنخرج صباح على الأشغال او ان احنا جالسين بالبيت، طبعا الحمام موجود داخل البيت وبرا البيت،
1: أكيد
0: كيف تحاولي انك تواجهي هذا الارتفاع في درجة الحرارة؟ كيف تستعدي له؟
1: طبعا مع فصل الصيف والكهرباء اللي تقطع على طول، طبعا
0: الجسم
1: يفقد العديد من السوائل المهمه والاملاح، فهذا يسبب طبعا بسبب التعرق، ولهذا نشعر بالعطش والجفاف والصداع والدوخه. وطبعا في مشاكل تحصل في البول، يكون الناس عندهم طبعا تبول، أيوة، التهابات وغيره، وتعب وصداع وتشنجات. فهذا الشيء يخلينا انا عن نفسي يعني عشان اواجه هذا الشيء اقدر قدر المستطاع يعني احاول ان اروح مكان في بروده، يعني ناخذ قسط من الراحه حتى لو فتره الظهيره الظهر فظيع يعني، ونشرب سوائل نعوض اللي فقده اجسامنا، وكمان ما نتعرضش لاشعه الشمس لانه ما قد كفايه
0: كيف ما نتعرضش احنا نخرج بالشمس.
1: قدر المستطاع كمان ضربه الشمس يعني من نفسي أكيد. كمان مع الصيف ممكن يعني تعمل لنا مشاكل، والملابس يعني يقول لك قطنية أفضل،
0: أيوة حلو
1: تكون حلو يعني مشان كمان العراق وكذا،
0: كمان ارتداء النظارات الشمسية بالشمس عشان تحمي عيونك برضو من الجفاف.
1: المرطبات يعني في مرطبات صحية يعني مش أي مرطبات لأنه ممكن تضر بشرتك. وكمان أعتقد الرجال يستخدمون مرطبات. مش عارفة
0: عاصم
1: يستخدمون مرطبات. ما في
0: خاصة عاصم لما تكون تخرج كنت زوي فوقها قرطاس.
1: والقبعات معنا، أنا أشوف بنات يعني خارجين بالشمس لابسات كوافي، أنا ما مش عارفة كيف ما أعملش لهذا الشيء.
0: أيوة
1: اللي هو مفيد
0: والله، انا احس ان منظري مش حلو فوق فوق البرقع كده، احس مش عاجباني.
1: وانا كمان ما حبيتش. أيوة. وكمان حاول قدر المستطاع انه نقلل المجهود يعني قدر التعب، ما يحتاجش كمان تعب يعني. وانت كيف
0: اني طبعا يا هبه بحكم انني عرفت معلومات عن ارتفاع درجه الحراره هي تسبب الامساك، الام في القولون، تسبب الجفاف، تسبب كثير من الاعراض. فنحاول ان احنا قدر الامكان كما قالت زميلتي هبه ان احنا نكثر من شرب السوائل، نحاول نحنا نمشي في وقت بعد الظهيرة مثلا وقت الغروب علشان الجسم يكون نشط. تمام، نحاول انه طبعا الجسم عندما يتعرق هو يبرد نفسه اكيد يا هبة، فنحنا نحاول قدر الامكان ان احنا نقسم مكان في مكيف او مروحة، نحاول نحنا ما نكترش من الكافيين، من القهوة برضو، من الشاي، لان دي كل اشياء مضرة في بجسم الانسان. طبعا هناك العديد من الاشياء اللي الانسان لازم يستخدمها كوقاية كما قالت زميلتي هبة الكوفية النظارة ما يمشيش بأماكن ما في بيه شمس، لازم أنك تحمي جسمك بشرب دفعات كبيرة كبيرة من الماء، لأنه الماء يخرج بالعرق.
1: نعم صحيح، لازم نتعود.
0: أيوة، يتخلص منه الجسم بتبريد نفسه فيخرج من العرق. لازم كمان لازم تكون هناك وجبات خفيفة، وجبات فيها من الألياف اللي بتساعد جسمك على أنه يقاوم هذا الارتفاع الشديد في الحرارة. طبعا نتمنى من الجميع أنهم يحموا أنفسهم وأولادهم وأسرهم، ونتمنى لكل الناس إن شاء الله الصحة والعافية. هبا، وصلنا لهدية الصباح
1: طبعا مع عاصم اليوم، ونشوف إيش بيختار لنا كده أغنية صباحية جميلة.

0: طبعا عدنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام لنستكمل بقية برامجنا فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للإرصاد للطيران المدني والإرصاد. طبعا اليومنا هذا السبت ومعك نبدأها بالمناطق الساحلية القريبة منها.
1: نبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. طقس صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: نعم، وأيضا المناطق الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد وأحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية بالإضافة إلى المرتفعات وهضاب محافظات لحج وأبين جنوبا.
1: والمناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو حار جدا إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: ومعنا أيضا في بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى، نبدأها أولا بحبيبتنا الغالية عدن حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 13. حالة طقسها صحو غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: طبعا ونذهب إلى المكلا، درجة الحرارة الصغرى 28 والعظمى 37. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: أما في الحديدة فدرجة حرارتها العظمى 38 والصغرى 30، صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا يعتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: وفي جزيرة الأحلام سقطرى، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا غائم أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة ونشطة.
0: والمخا، درجة حرارتها العظمى 38 والصغرى 29. طقس صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا يعتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: ونذهب إلى الغيضة، درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: ومعنا أيضا في
1: زنجبار،
0: نعم، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28. صحو غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: طبعا ونذهب إلى أرض الفل والكادي، نعم، لحق الخضيرة، درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27 عفوا، صحو غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: وفي المناطق الصحراوية والهضبية نبتدوها أولا بزيئون، سجلت درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 21. جميع المناطق الصحراوية والهضبية طقسها متشابه حيث أنه صحو شديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا والرياح خفيفة معتدلة.
1: ونذهب إلى مأرب، درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25. وأيضا عتق تتساوى مع مغرب في مع مأرب في درجة الحرارة الصغرى 25. أيضا حالة الطقس والرياح صحو شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة وخفيفة.
0: ومعنا ريحان، نعم، درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24. صحو شديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: ونذهب إلى المناطق الجبلية، ومعنا صنعاء، درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16. صحو غائم جزئيا حار نسبيا نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: ومعنا تعز، درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20. صحو غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: ونذهب إلى دمار يا هبة، درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12. صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: أما من الضالع فدرجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20. صحو غائم جزئيا حار نهارا بارد نسبيا ليلا ورياح خفيفة.
1: ونذهب إلى إب، ودرجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16. صحو غائم جزئيا أمطار رعدية حار نسبيا نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: ومعنا آخر المناطق الجبلية البيضاء، درجة حرارتها العظمى 32 والصغرى 16. صحو غائم جزئيا حار نسبيا نهارا وبارد ليلا والرياح خفيفة.
1: نذهب إلى التحذيرات والتنبيهات، نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
0: وكذلك نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات من مناطق في المناطق التي توقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. كانت هذه النشرة من إعداد المهندس عليب راشد عليب. وفاصل.

0: نذهب ونذهب إلى سوق الخضار اليوم يا هبة. جهزتي الكيس؟
1: هو الكيس والحراق معنا.
0: طبعاً أسعار الخضار والفواكه اليوم أنا هذا السبت الموافق 6/6/2026، ونبتدوها بأول الخضار وهو البطاطا. معك يا هبة.
1: البطاطس 22 كيلو جرام في السلة بيكون من 10,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو من 400 إلى 500.
0: الطماط 20 كيلو جرام في السلة 15,000 أو 12,000 إلى 15,000، سعر الكيلو 600 إلى 750 ريال.
1: والبصل الأخضر طبعا الأحمر. سعره الأحمر نعم 24 كيلو جرام في الشوالة بيكون من 5,500 إلى 6,000، وسعر الكيلو الواحد من 200 إلى 300.
0: نذهب إلى سعر الجزر 5 كيلوغرام في الكيس 3,000 إلى 4,500، سعر الكيلو 600 إلى 900 ريال.
1: ومعنا البامية 8 كيلوغرام بيكون في السلة من 9,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,100 إلى 1,200.
0: والبادنجال 25 كيلوغرام في الشوالة 5,000 إلى 6,000، سعر الكيلو 200 إلى 240 ريال.
1: والكوسة 15 كيلو جرام بيكون من 10,000 إلى 11,000، ولكن سعر الكيلو الواحد من 500 إلى 600.
0: الخيار 16 كيلو جرام في الكيس 9,000 إلى 10,000، سعر الكيلو 563 إلى 625.
1: والبيبار 8 كيلو جرام بيكون من 4,000 إلى 5,000، وسعر الكيلو الواحد من 500 إلى 600.
0: البسباس الأحمر 25 كيلو جرام في الشوالة 8,000 إلى 10,000، سعر الكيلو 320 إلى 400 ريال.
1: ومعنا أيضا الكوبيش الحبة الكبيرة أو الكبيرة نعم من 2000 إلى 2500، والصغيرة إلى 1000 فقط.
0: طيب ونذهب إلى الفواكه يا هبة، ونبتدئها بالفاكهة الموسمية طول السنة. الموز 30 كيلوغرام في الكرتون 22,000 إلى 25,000، سعر الكيلو 733 إلى 833 ريال.
1: ومعنا البابايا 18 كيلوغرام بيكون من 6,000 إلى 8,000، سعر الكيلو الواحد من 300 إلى 400.
0: الحبحب سعر الكيلو من 600 إلى 700، والشمام نفسه 600 إلى 700 ريال.
1: ومعنا الخوخ الفرسي 20 كيلو جرام بيكون من 30,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,500 إلى 2,200.
0: المانجو سمكة 20 كيلو جرام في السلة 25,000 إلى 40,000، سعر الكيلو 1,250 إلى 2,000 ريال.
1: ومعنا مانجو قلب التور 20 كيلو جرام بيكون من 18,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد من 900 إلى 1,500.
0: مانجو مومباي سعر الكيلو 20 كيلوغرام في السلة 10,000 إلى 20,000، سعر الكيلو 500 إلى 1,000 ريال.
1: لكن الزبدة بيكون من 20 كيلوغرام بيكون من 15,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو الواحد من 750 إلى 1,000.
0: سعر التفاح 20 كيلوغرام في السلة 40,000 إلى 50,000، سعر الكيلو 2,000 إلى 2,500 ريال.
1: ألف سلامة. معنا الليمون، محتاجة أنت ليمون 16 كيلو جرام 13,000 إلى 15,000، سعر الكيلو الواحد من 800 إلى 900.
0: ونذهب إلى المشمش، الفاكهة المتواجدة الآن في السوق من 60,000 أو 20 كيلو جرام في السلة 60,000 إلى 80,000، سعر الكيلو 3,000 إلى 4,000 ريال.
1: الزيتون الجوافة بيكون من 20,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,100 إلى 1,200.
0: ايش بدأ ايش الان قريتي؟
1: اخر شيء الفراولة.
0: الفراولة طبعا كانت هذه النشرة صادرة عن اعداد المهندس اكرم سعيد محمد، نوجه له الف تحية. نروح لرحلات الطيران والمسافرين معنا لهذا اليوم.

0: أهلا بكم على متن الخطوط الطيران الجوية اليونية. طبعا رحلتنا الأولى هي 518 أقلعت من مطار عدن الدولي في 2:45 فجرا ووصلت إلى مطار جدة في 4:45 صباحا.
1: رحلة 512 طبعا رحلة المتابعة
0: 519
1: رحلة المتابعة من مطار ريان، تقلع من مطار ريان في الساعة 5 صباحا وتصل إلى جدة في الساعة 7:10.
0: رحلة 519 أقلعت من مطار جدة في 5:45 صباحا ووصلت إلى مطار عدن في 7:45 صباحا.
1: رحلة 513 جدة عدن، تقلع من مطار جدة في الساعة 8:10 صباحا وتصل إلى مطار عدن في الساعة 10:20.
0: رحلة 606 أقلعت من مطار عدن الدولي في 5 صباحا ووصلت إلى مطار سيئون في 6 صباحا بمشيئة الله.
1: ورحلة 606 عدن سيئون، تقلع من مطار عدن في الساعة 5 صباحا وتصل إلى مطار سيئون في الساعة 6 صباحا.
0: رحلة 607 ستقلع من مطار القاهرة في 11:45 صباحا وسوف تصل مطار سيئون في 3:15 عصرا.
1: ولكن رحلة العودة 607 تقلع من مطار سيئون في الساعة 4 عصرا وتصل إلى مطار عدن في الساعة 5 مساء.
0: الرحلة 514 تقلع من مطار عدن في 9:10 صباحا بعد قليل وتصل جدة في الساعة 11:20.
1: ومعنا أيضا رحلة رقم 514 العودة
0: 15
1: جدة، تقلع في الساعة 4:55 عصرا وتصل إلى مطار عدن في الساعة 6:50 مساء.
0: الرحلة 608 تقلع من مطار عدن في الساعة 11:45 صباحا وتصل القاهرة الساعة 3:30 عصرا.
1: رحلة 609 طبعا من القاهرة عدن، تقلع من مطار القاهرة في الساعة 4:30 عصرا وتصل إلى مطار عدن في الساعة 8 مساء.
0: الرحلة 516 تقلع من مطار عدن في الساعة 4:45 عصرا وتصل مطار جدة في الساعة 6:45 مساء.
1: هناك ملاحظات أن الرحلة الملغية ل 824 و 825 ما بين عدن والكويت تم إلغاؤهما بالكامل. وأيضا رحلتي 518 و 519 بين جدة وعدن.
0: طيب مع باقي معنا رحلات؟
1: لا خلصنا صح؟
0: طيب نتمنى للجميع سلامة الوصول بمشيئة الله وحفظهم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الأحبة متابعينا الكرام في كل مكان، عدنا لكم وجولتنا الإخبارية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ونبتدئها معك يا هبة.
1: نعم، ونبدأها بأول الأخبار. إحباط محاولات استهداف مواقع حساسة في حضرموت، بينما مقر ومنزل بينها مقر ومنزل عضو مجلس الرئاسة وهو محافظ حضرموت الخنبشي.
0: مشايخ من شبوة يطرحون مبادرة لتأسيس حلف جامع لأبناء وقبائل إقليم حضرموت.
1: ومعنا أيضا من ضمن الأخبار استعدادات مكثفة لإطلاق امتحانات الثانوية، وزير التربية يوجه الفرق الإشرافية بالانضباط والشفافية.
0: ضابط 15 متهما بترويج وتعاطي المخدرات في عدد من مديريات أعدن.
1: نعم، وأيضا صلاح الصقلدي هنالك اختلالات، والتمثيل والصلاحيات بين المحافظات يهدد توازن إدارة الدولة.
0: طبعا أيضا معنا هنا المواطنون سئموا من التصريحات ويريدون خدمات ملموسة على أرض الواقع.
1: ومعنا ماهر البرشة، المواطنون نعم السيخاني، تحميل السعودية مسؤولية الأزمات، تجاهل للواقع وتبرئة للداخل.
0: محافظ عدن يفتح ملف الكهرباء، الفساد وسوء التخطيط وراء الأزمة والحلول لدى الدولة. عبد الرحمن شيخ يضع خريطة إنقاذ الكهرباء أمام مجلس القيادة والحكومة لمن يريد الاطلاع على هذا المقال.
1: وفي صفحاتنا الداخلية في الصفحة الثانية هنالك أخبار تقول أنيس الشريك المجلس الانتقالي يحتاج مراجعة شاملة.
0: بيض المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنقاذ اليمن قبل انفجار الوضع المعيشي.
1: وأيضا السلطان إسكندر الهرهرى ينسحب من مهرجان الهجر اعتراضا على تأسيس الفعالية.
0: ونذهب إلى الصفحة الثالثة يا هبة، وهو مهرجان يافع التراثية تحول إلى ساحة جدال سياسي ويعيد النقاش حول تداخل الثقافة والسياسة.
1: ومعنا أيضا للأسف اختيار رجل الأعمال فيصل نجاد يهز صنعاء ويثير صدمة واسعة في الأوساط الرياضية.
0: وأيضا عصابات احتيال إلكتروني تنتحل صفة منظمة إنسانية وتستهدف المواطنين ماليا.
1: مصدر رزق أسرة يختفي من ساحل بئر علي، مناشدة واسعة لمساعدة في العثور على قارب صيد بشبوة.
0: وأيضا في الصفحة الرابعة كما قلنا محافظ عدن يفتح ملف الكهرباء بصراحة. وفي الصفحة الخامسة أيضا معنا اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان توسعة الشركة الأمنية ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
1: ومعنا في الصفحة
0: الخامسة
1: السادسة
0: الخامسة هبة
1: نملك الأخبار. نعم، تفقد ميداني لجبهة تعز إشادة بجاهزية المقاتلين واستمرارية أعمال اللجان الفنية العسكرية.
0: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، وزير التربية يوجه الفرق الإشرافية بالانضباط والشفافية.
1: ومتابعة دولية لمشروع تأهيل المعهد التقني بالتربة بدعم ياباني لتعزيز التعليم الفني.
0: محافظ تعز والجهاز المركزي للرقابة تحرك لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
1: وفي الصفحة السادسة هنالك من ضمن الأخبار مطالبات بمراجعة كشوف الحوافز التربوية في أبين لضمان العدالة والشفافية.
0: أيضا طفح مياه الصرف الصحي بالممدارة يثير مخاوف صحية ومطالبات بمعالجات عاجلة.
1: ألف سلامة. تراجع حاد للكهرباء في لحق يثير استياء المواطنين وسط مطالبات بتوضيح أسباب الأزمة. عدوى.
0: يلا هبة.
1: نعم.
0: أطفال عدن يطلقون صرخة استغاثة لإنقاذهم من الحر والرطوبة وانقطاع الكهرباء.
1: معنا حملة رقابية بخور مكسر تستهدف المنشآت السياحية المتخلفة عن الرسوم وتجديد التراخيص.
0: تراجع حاد للكهرباء في لحق يثير استياء المواطنين وسط مطالبات بتوضيح أسباب. قرأتيه؟
1: نعم.
0: يلا نروح للصفحة السابعة يا هبة.
1: هناك تقرير بعنوان نعم، وفي الصفحة الثامنة طعامهم أوراق الشجر، يمنيون نازحون على مائدة الجوع يعني للأسف.
0: وأيضا صرخات مكبولة، ملف يثير سير الحياة في مخيمات النزوح في اليمن، معنا بتقرير سمير حسن.
1: ووصلنا إلى الصفحة العاشرة والحادية عشر من كتابنا، معنا انهيار معدلات الردع إلى الولادة، نظام إقليمي جديد كتبه أكرم نصيب.
0: وأيضا معنا الدكتور يوسف سعيد أحمد، عمال النظافة الجنود المجهولين الذين يعيدون لعدن جمالها.
1: وفي الصفحة 11 لديك تقرير شبوة حين تتسع للجميع كتبه الدكتور سمير.
0: وأيضا معنا الدكتور أحمد بن إسحاق تحليل الدولار الجمركي جباية جديدة لتمويل كشف الإعاشة.
1: والآن إلى الرياضة المحلية في الصفحة 12 معنا رئيس الاتحاد الآسيوي يهني الشيخ العيسي بتأهل المنتخب الوطني إلى كأس آسيا.
0: أيضا أبطال منتخبنا أسعد اليمنيين وقدموا نموذج مشرف للإرادة والتحدي.
1: وأيضا معنا في الأخبار الرياضة العالمية في الصفحة 13 أصغر 5 لاعبين في المونديال 2026 موهبة مصرية تخطف الأضواء.
0: يا سلام. ومعنا في الصفحة 14 هل يعيد الخليج رسما آمنا بعيدا عن واشنطن بعد حرب إيران؟ تقرير عادل الشروعات لمن يحب الاطلاع عليه. ونذهب للصفحة الأخيرة يا هبة.
1: معنا هناك العديد من العناوين. الذكاء الاصطناعي يدفع مراكز البيانات إلى مضاعفة استهلاك الطاقة والمياه بحلول 2030. حرب الخدمات نشوف هذا
0: فينه
1: عقد الذكاء الاصطناعي
0: كما تحب. وكمان معنا تحويل مسار 127 سفينة ضمن الحصار البحري على إيران.
1: طيب نشوف الذكاء الاصطناعي. نعم. حذر تقرير أعده الباحثون في معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة من أن التوسع المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تضاعف استهلاك

0: المملكة العربية السعودية من الكهرباء، فيما استحوذت تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نحو 20% من هذا الاستهلاك.
1: طبعا وأشار إلى أن استهلاك المياه في المراكز البيانات بلغ نحو 4.5 تريليون لتر خلال الفترة نفسها، وهي كمية تكفي لتلبية احتياجات أكثر من 600 مليون شخص في دول أفريقيا الجنوبية في الصحراء. كما تسببت هذه المراكز في إنتاج نحو 189 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتتوقع الدراسات أن يرتفع الاستهلاك السنوي للكهرباء في مراكز البيانات إلى 945 ساعة بحلول عام 2030، وهو مستوى يقترب من إجمالي استهلاك اليابان للكهرباء، على أن يمثل الذكاء الاصطناعي نحو 40% من هذا الإجمالي، كما رجحت أن يصل استهلاك المياه إلى 9.3 تريليون لتر سنويا بالالتزام مع ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى نحو 399 مليون طن، مما يعكس التحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية.
0: طبعا هناك حكمة تقول إذا أردت أن تمنع شعبا من التفكير أغرقه في التفاصيل الصغيرة والديون، فعلا
1: أغرقه في أنه ينشغل بالكهرباء اللي تدفع
0: والحاجات الأساسية أصلا.
1: مستمعين الكرام، متابعين الأحبة في كل مكان، وصلنا لختام جولتنا الإخبارية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد. لمزيد من الأخبار أو زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

0: عدنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام طبعا في الفقرة الرئيسية من برنامجنا لهذا اليوم حول موضوع حلقتنا وهو
1: طبعا إجراء آمن وعي ووقاية الدفاع المدني. مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف تزداد الحوادث أو الحرائق، خاصة تلك التي ناتجة عن الالتماس الكهربائي والأحمال الزائدة على شبكات والأجهزة الكهربائية، مما يضع رجال الدفاع المدني في خط المواجهة الأول لحماية الأرواح والممتلكات. وهنا يبرز الدور الحيوي للدفاع المدني الذي يعمل على مدار الساعة للاستجابة السريعة للحوادث والحرائق، والحد من الخسائر ونشر التوعية بإجراءات السلامة والوقاية. كما أن نجاح هذه الجهود لا يعتمد على الجهات المختصة فقط، بل يتطلب أيضا وعيا اجتماعيا والتزاما من المواطنين بإرشادات السلامة لتقليل من المخاطر وحماية الجميع.
0: ولهذا نرحب أجمل الترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم العميد صالح عبد رب الفاطمي، وكيل مصلحة الدفاع المدني. نشكره على تلبية الدعوة ومشاركته معنا للحديث حول جهود الدفاع المدني لمواجهة الحرائق والمخاطر ودورهم المهم في حماية الأرواح. نعم، فبداية أهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير أستاذي،
0: معنا بالخط
1: عاصم. الو، يا حي ومرحبا. الو استاذي،
2: مرحبا. نعم،
1: حي ومرحبا، صباح الخير.
2: صباح الخير، يا وسهلا.
1: هلا وسهلا،
0: يا مرحبا عميد. نعم عميد صالح، بداية ما أبرز أسباب الحرائق التي يتعامل معها الدفاع المدني خلال فصل الصيف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم جميعا في برنامج عدن على الصباح، مرت وعدن رد.
0: نعم،
2: أتابع المنصة عدن رد، الدراسة الصحفية المتميز والرائع فتحي بالإزراق. أتمنى له النجاح والتقدم والازدهار الدائم.
1: شكرا لك.
2: في البداية، نعم، مع ارتفاع حرارة الصيف مثله مثل كل صيف يمر علينا تزداد خطر الحرائق، ويؤثر ذلك أيضا على الإنسان وعلى ممتلكاته العامة والخاصة، أكان بسبب الأحمال الزائدة على شبكات الكهرباء وأجهزتها، أو بسبب الربط العشوائي للتيار الكهربائي، أو حتى البناء العشوائي. وبالتالي نحتاج إلى دفاع مدني جاهز وحماية مدنية تكون على استعداد وجهوزية أكثر من أي وقت مضى.
0: صحيح.
2: ارتفاع درجة الحرارة ليس مرتبط بالحرائق الكهربائية، وإنما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر بالحرائق الأخرى.
1: طيب أستاذ أو عميد صالح، هل ازدادت عدد الحرائق المرتبطة بالالتماس الكهربائي وانقطاع الكهرباء مقارنة بالأعوام الماضية؟
2: نعم نعم، هناك ارتفاع في عدد وسائل الحرائق التي تكون بسبب الكهرباء، وهذا شيء طبيعي خصوصا في محافظة مثل عدن ترتفع فيها درجة الحرارة بشكل ملحوظ، وبسبب أيضا زيادة عدد السكان، البناء العمراني سواء كان مرخص أو غير مرخص، بينما لا يوجد هناك تطور في تقديم خدمة الكهرباء مثلا مع الأسف، بل تزداد سوءا من عام إلى آخر.
0: نعم.
2: وأيضا الخدمات الأخرى التي هي مرتبطة بالدفاع المدني أيضا ليست على ما يرام، مثل المياه والطرقات والحد من التسليك والبناء العشوائي، وايضا عدم الاهتمام او من الجهات والقطاعات الاخرى، على سبيل المثال مدراء المديريات في المحافظه الذين يعتبرونهم رؤساء مجالس الدفاع المدني في المحافظه، والذي يجب ان يكون لهم اهتمام اكثر بهذه المساله.
0: نعم معالي الوكيل، طبعا شهدت مدينة خور مكسر أمس للأسف حادثة حريق مؤلمة التهمت منزل بالكامل وشردت أهله، وطبعا بعد أن واجه صعوبة في استجابة السريعة من فرق الإطفاء وفقا لما تداوله الأهالي. طبعا تم التواصل مع أكثر من جهة للوصول لإطفاء الحريق مبكرا، لكن للأسف يعني في خور مكسر ما كانش في دفاع مدني، واتجهوا كما قالوا للمطار وقالوا مش جاهزين، وبعدين بلغوا كريتر والمعلى علشان يطفوا الحريق، وللأسف وصلوا قد النيران التهمت كل ما في البيت، وللأسف يعني شردت أهل المنزل. طبعا هذا أثار العديد من التساؤلات عن جاهزية الاستجابة للطوارئ، هل تقيمون ما حدث من هذه الواقعة؟ هنالك نقص في المراكز ومعدات الدفاع وآليات التنسيق بين المديريات، وما هي الإجراءات العاجلة التي تتخذها السلطة المحلية لضمان سرعة الاستجابة مستقبلا وما يتكررش مثل هذه الحوادث؟
2: نعم، هناك نحن ندعي المثالية في الدفاع المدني بالعمل. أولا لا يوجد مركز دفاع مدني في خور مكسر على سبيل المثال مثله مثل بقية المديريات الأخرى مثل الشعب والبريقة، وهذه مسألة معروفة نتيجة نقص الإمكانيات وعدم توفير مثل هذه المراكز، حتى أنه مع الأسف يتم الاستيلاء حتى على مراكز الدفاع المدني الموجودة زي مركز مثل مركز الشيخ عثمان الذي استولى عليه مثلا مدير عام المديرية وحوله إلى موقع استثماري. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا مسألة احتراق المنازل بفعل وجود أحمال زائدة أو كهرباء بفعل كهرباء مسألة خطيرة جدا وصعب جدا، أو هناك صعوبة في الوصول لإطفاء مثل هذه الحرائق خاصة داخل المنازل. أولا أحيانا مثل ما قلت لكم عدم وجود مراكز كافية في المحافظة، عدم وجود إمكانيات جاهزة بشكل مثالي ومطلوب يرضينا ويرضي المجتمع، وأيضا الدفاع المدني هي ليس جهة خدمية مرتبطة بحد ذاتها، الدفاع المدني هي جهة مرتبطة بقطاعات أخرى يجب أن تكون ذات جهوزية أخرى ذات جهوزية كاملة. لا ندعي مثالية في هذا الموضوع، نعم قد يكون هناك تقصير ولكن نعمل بكامل جهوزيتنا بحسب الإمكانيات المتاحة.
1: كمان أستاذي أو عميدنا، كما حدث في كوز مارت طبعا السوبر ماركت، أكيد هناك إجراءات يجب على الأسر التي يتم أو وقوع الحريق في داخل منازلها أو في السوبر ماركت أو في أي محل تجاري كان أم منزل، ما هي الإجراءات التي يجب أن يتخذوها عند وقوع بداية الحريق على بال ما يوصل الدفاع المدني عشان يقوم بإطفاء هذا الحريق؟
2: أولا فيما يخص المنازل كما هو معروف قبل حدوث الطفرة الجديدة ما يسمى بالكهرباء البديلة مثل الألواح الشمسية والطاقة البديلة الأخرى، أيضا هناك احتمالات كبيرة للحرائق مثل استخدام صناعات الغاز الخاطئ، تدخين الخاطئ، ترك الشموع والمباخر باستعمالها بطريقة غير طيبة، العبث بمتطلبات السلامة داخل المنزل، إلى جانب مثل ما قلتكم الطفرة الجديدة في الطاقة البديلة. لذا يجب على المواطن أولا في مثل الحرائق الكهربائية أن يقيم تقييم كامل وصحيح عند عمل مثل هذه الطاقة، وأن يكون عبرها مختصين فنيين وأن تكون ذا أجهزة ذات سلامة. على سبيل المثال في الحرائق السوبر ماركت الذي حدث هو حريق انتاج للأحمال الزائدة التي أدت إلى التماس كهربائي أدى إلى الحريق، وبالتالي يجب أن تتابع باستمرار مسألة مفاقدة بصورة مستمرة التيارة الكهربائية، العوازل الكهربائية، الطاقة البديلة من ألواح خشبية وبطارية الليثيوم وغير ذلك. المتابعة المستمرة هي جزء من الوقاية لمثل هذه لعدم وحدوث مثل هذه الحرائق.
0: عميد صالح، طبعا هذه خلينا نتساءل، هل تم فتح أو بيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب التأخير في مثل هذه الحوادث، ومن المسؤول عن التأخير الاستجابة إذا ثبت أن هنالك تقصير؟
2: نعم،
0: هل بيتم فتح تحقيق أو تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب التأخير يعني لوصول مكان الحادث حتى يتم إنقاذ ما يتم إنقاذه، ومن يتحمل مسؤولية التأخير الاستجابة إذا ثبت أن هنالك في التقصير؟
2: والله فيما يخص على سبيل المثال حريق الذي حدث في السوبر ماركت الأخير في منطقة المنصورة كانت الاستجابة جيدة والعمل كان جيد وتم الحفاظ على عدم انتشار الحريق باتجاه مخازن الوقود التي كانت موجودة خلف السوبر ماركت. وايضا الحمايه تكون ايضا للاماكن والبنايات التي تكون ملاصقه للمبنى المحترق. وبالتالي انا ارى انهم قاموا بعملهم بشكل جيد. عندما حدوث اي اخطاء طبعا نتداركها بمعرفه سبب التاخير وهل هو سبب فني او سبب تقاعس او اي سبب اخرى، ونعمل دائما على حلها بقدر ما الامكان وبقدر الامكانيات المتاحه.
0: طيب خاصة بحادثة خور مكسر اللي حصلت أمس، هل في تعويض للأسر؟ هل في طبعا أكيد تضررت الأسرة، البيت كله راح والناس تشردت، كيف بيكون التعامل معهم؟
2: والله أظن اختصاص السلطة المحلية في المحافظة هي التي المفروض أن تقوم بمثل هذه الإجراءات خاصة في مسألة التعويض وغيره، وليس من اختصاص الدفاع المدني، لأن الدفاع المدني أيضا بحاجة إلى إمكانيات كبيرة للعمل ومكافحة الحرائق، ومسألة التعويضات هي خارجة عن إطار عملنا.
1: طيب عميد صالح، كمان هناك تعليق بالفيس، هل هو صحيح كلام هذا الشخص؟ عندما تأتي الدفاع المدني إطفاء الحريق، تأتي البوزة من غير ماء أو الباب مثلا في بوتمزقات، يوصلوا لصاحب البيت يقولوا مثلا نشتي فلوس منك، هل هذا الكلام هذا صحيح؟
2: فيما يخص المياه يجب أن يعرف العامة أن سيارة الإطفاء حتى وإن كانت تحمل 10,000 لتر من الماء بقوة الضغط يجب ينتهي الماء في خلال 5 إلى 10 دقائق من السيارة عند استعماله، وبالتالي لابد أن تكون أيضا هناك مياه مرافقة مثل محابس المياه التي كانت موجودة في المحافظة، والتي من خلالها يتم تعبئة المياه بصورة دايركت يعني للعمل. هذه المحابس طمست بشكل كامل ولم تعد موجودة في المحافظة، أما بفعل فاعل أو أيضا لا يوجد فيها مياه. مسألة المياه مش مشكلة عامة مناطة بوضع البلد بشكل عام. أما المسائل الأخرى مثل طلب مبلغ مادي فهذا عمل غير صحيح ولا أعتقد أنه حقيقي، وإن حدث يجب مسألة من يقوم به.
0: نعم، يبلغوا يعني اللي بيتم طلب منهم أموال يتم التبليغ عنهم.
2: نعم،
0: يعني أنت تقول أنه إذا تم أخذ أموال من المواطنين يتم التبليغ عنهم؟
2: بالتأكيد هذه خدمة يقدمها الدفاع المدني، خدمة مجانية، خدمة
0: أرقام.
2: إنسانية لا يتطلب من أي شخص دفع أي أموال مقابل هذا العمل.
0: هل عندكم أرقام؟ هم يقولوا عشان يعبوا المي يمكن بوزة وكذا، فأعتقد يأخذوا المبالغ هذه. وإذا عندكم أرقام
1: أستاذي، أنت معانا؟
2: نعم،
1: انت معانا، هل معكم ارقام للبلاغات عنها مثل هذه الحالات المشابهه، انهم لو اصحاب الدفاع المدني اخذوا مثلا مبالغ ماليه من المواطن؟
2: الدفاع المدني 6 مرات في الاثنين، او بلغ اداره الامن بالمحافظه 191 عن اي تجاوزات او اخلالات يقوم بها عمار رجال الاطفاء.
0: اوكي تمام، ان شاء الله الناس تسمعك، ولو في اي اشكاليه يتصلوا على هذه الارقام. طبعا من هنا بنسالك، ما ابرز التحديات التي تواجه فرق الدفاع المدني اثناء عمليه اطفاء الحرائق والانقاذ؟
2: والله التحديات للدفاع المدني كبيره جدا، كثير من التحديات، قله وقدم اليات الاطفاء او معدات الاطفاء او مواد الاطفاء، لا توجد محابس مياه في الشوارع بسبب وجود ماء او لا يوجد فيها ماء، طمست بالاسفلت تم الاستيلاء عليها، عدم وجود معدات وادوات انقاذ حديثه، الطرق الضيقه، عدم التمكن من الوصول الى الهدف او الموقع المطلوب بسبب البناء العشوائي وضيق الطرق، وامور اخرى لا يمكن ان نحصرها جميعا في هذا البرنامج.
1: طيب أستاذي، ما الرسالة الذي يؤدي الدفاع المدني أو يود الدفاع المدني توجيهها للمواطنين؟ هل لازم يكون في كل بيت طفاية حريق؟ مثلا معظم المواطنين لا يعرف الطرق الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق، حتى المتواجدة في السيارات مثلا،
0: واللي ما يملكوش كيف يتصرفوا؟
2: والله نحب أن يكون توفر مثل هذه الأسطوانات في المنازل، وخاصة الدراي بودرة وثاني أكسيد الكربون. مسألة استعمالها سهل جدا، لا يتطلب يعني عمل فني فقط عند شرائها، يمكن أن البائع يعمل على نص من اشتراك كيفية العمل، وهي سهلة جدا وبإمكان استخدامها بكل سهولة. ونحد ننصح بوضع مثل هذه الشقق السكنية لأهمية ذلك، ولكن يجب أن يكون استخدامها بالطرق الصحيحة، والطرق الصحيحة ليست بالطرق الصعبة ويمكن يتعلمها أي مواطن.
0: أوكي. طبعا عميد، أنا يعني قبل آخر سؤال، إذا تكررت هذه الحوادث طبعا في خور مكسر أو بأي مديرية، ما الضمانات التي تقدمونها للمواطنين بأنهم لن يواجهوا تأخير، هذا التأخير الذي للأسف يكون متأخرين عن إنقاذ الأرواح والممتلكات، وكيف بيكون يعني محميين بشكل أفضل؟
2: يخص البطائل الكهرباء البديلة مثل الألواح الخشبية، الألواح الشمسية، وأيضا بطارية اللوثيوم والبطارية العادية، وحتى المولدات، يجب أن تكون هناك عمل فني متميز، أي أن يتم الاستعانة بمتخصصين لتركيبها، وأن توضع في مكان آمن، وأن تستخدم القواطع الخاصة والصحيحة والمناسبة لفصل النظام تلقائيا. وهناك نصائح يجب أن يقدمها الفني ونقدمها نحن أيضا لمن يستخدم البطاريات. بما يخص المولدات الكهربائية اللي تعمل بالبنزين والديزل،
0: والآن ابتدعوا سري الغاز،
2: لا ننصح بوضعها في الشقق السكنية لخطورة التلوث وأيضا الاختناق المنزلي بفعل احتراق الوقود ونسبة التسمم في ذلك. لا بأس من وضعها في المنازل المستغلة ووضعها خارج المنزل وضرورة الاستعانة بمتخصصين فنيين لذلك.
0: نعم عميدنا، نحن آسفين لو طولنا عليك، رسالة أخيرة يوجهها الدفاع المدني لكل مواطن داخل عدن ليحمي نفسه من الحرائق ويحافظ على الأرواح والممتلكات خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
2: والله رسالتنا للمواطن الذي نوجهها للحد من الحرائق وخصوصا المنزلية سواء في فصل الصيف أو على مدار السنة، أن المواطن هو الجهة الأولى التي يناط بها الحفاظ على منزله وممتلكاته وحياته من الخطر الحرائق. عليه الالتزام بما ذكرنا سابقا في من خلال مقابلتنا هذه القصيرة معكم، وإن أمكن أن يضع لمنزله أو شقته ما يسمى مناورة إنقاذ إن صح التعبير، يعرف أماكن الإخلال، خروج، طرق مكافحة، وسائل الإطفاء، وضع كيف يوضعها وكيف يتم استعمالها، وأيضا التعامل الصحيح مع بدائل الكهرباء مثل المواطير، البطاريات، الألواح الشمسية، وذلك عبر فني مختص وعمل الصيانة الدورية وأشياء أخرى مثل التعامل الصحيح مع اسطوانات الغاز والطبخ والتدخين أو عدم التدخين ورمي أعقاب السجائر في المنازل أو إشعال الجمر، والتعامل بذلك بكل حرص أو بحرص وحذر شديدين.
0: طبعا في الختام حلقتنا أو لقاءنا بك، نتوجه بخالص جزيل الشكر والتقدير على هذه الإيضاحات والمعلومات المهمة عميد صالح.
2: شكرا جزيلا لكم، ونعتذر مدرسة مصالح الدفاع المدني عن أي تقصير تقوم بمصالح الدفاع المدني وفروعها في المحافظات، وأؤكد لكم أن أي تقصير يحدث بالنتيجة لنقص الإمكانيات المتاحة والمتوفرة. الدفاع المدني هو عبارة عن إمكانيات قبل أن يكون كل شيء، وعلاقة متميزة مع كل الأطراف الحكومية الأخرى والقطاعات المختلفة. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك، وكان معنا في لقائنا اليوم العميد صالح عبد الرب الفاطمي، وكيل مصلحة الدفاع المدني، نوجه له ألف تحية.

0: وعدنا لكم مع مساحتكم التفاعلية. طبعا سؤالنا التفاعلي وهو كيف ترى دور الدفاع المدني في عدن التوعوي والاستباقي تجاه المخاطر المحتملة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والحوادث الحرائق؟ وكلمونا كيف تشوفوا انتوا دوره من نظركم، وشوفوا التحديات والأمور اللي تواجهوها. هو أكيد نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام 7819 و52121 أو الأرضي صف أعوده
1: 7 8 7 8 1 95 21 21.
0: نعم، والأرضي 0238 7 9 1 3. طبعا تابعونا على تردداتنا يا عاصم 899 و959، ونستقبل الأول الاتصالات. نقول ألو.
2: ألو،
0: يا هلا.
2: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح المسرات.
2: يا ميت، أهلين وسهلين.
0: يا مرحبتين.
2: حلو. ما شاء الله عليك. حتى نشوف من عنا.
0: من عنكم.
2: من عنا. ربنا يعطيكم الصحة والعافية.
1: أمين يا رب، وأنت كذلك وجميع المستمعين الأحبة.
2: أمين إن شاء الله. أولا حاجة أنا أسأل على أختنا العزيزة أم حمزة. شاركت يوم الخميس، كانت تعبان.
0: وطبعا ذكرتكم كلكم حياتكم.
2: أيوة نعم. إن شاء الله تكون بخير في أحسن حال، وتشارك معنا اليوم في بخير.
0: آمين يا رب.
2: الله يشفيها هي وأسرته وطاقم إذاعتنا الحبيبة
0: وجميع
2: المشتركين إن شاء الله والمستمعين. شكرا لكم.
0: بالنسبة للدفاع المدني، مش حابة تقول حاجة؟
2: أكيد بنقول حاجة.
0: سمعنا. سمعنا.
2: شوفي، أول حاجة الدفاع المدني يعني يعززوه بمعدات حديثة. ما تقول لي سيارة مطافي تشتي دفاع لما تقوم.
0: أيوة. وقد قال في عندهم نقص إمكانيات، يعني
2: نقص إمكانيات دي مش مهم. مثلا أنا كله يحملون مواطن، كان بحلقة المواطن.
0: نعم، هذه مصلحة الدفاع هم يطالبوا بهذه الأمور.
2: لا، هم أكثرهم يحملوها المواطن. كان بتحرق قالوا المواطن، المولد حق المنطقة حرق قالوا المواطن. كله على ظهرك يا مواطن. المواطن زنبل، المواطن مش عارف ايش، ربط عشوائي، كله في ظهر المواطن. اولا على الدفاع المدني تجديد المعدات الموجودة معهم. اثنين يعني يعلموهم المناطق الذي هم فيها، خرائط يعطوهم، يعرفوا الاماكن، الخطوط البديله في حاله وجود زحمه، في حاله وجود اعاقه، مصادر المياه من فين يجيبها، في حاله خلصت عليه في السياره من فين يتمول، من فين كذا. هذه مهمه الدفاع المدني، هذه مهمته هو اول.
1: المفروض كمان ما تجيش السياره من غير مي.
0: صحيح. كنا عاملين حسابهم
2: تجي من غير مي، مش عادقه. المفروض يعبوها هناك،
0: او انه تجي لموقع الحريق بتطفي بنص الحريق، يعني ما فيش مي.
2: قد يكونوا يجيبوا لهم مي عبر الاقمار الصناعيه،
0: مش عارف كيف. هو طبعا يتابعكم الان الوكيل، واكيد واخذ كلامكم على عين الاعتبار. نعم.
2: بعدين يجب تاهيلهم معرفه الخرائط في المنطقه، فين الخطوط البديله، فين كذا فين كذا. وتوعيه للمواطنين وارشادات وتعليمات، معك مطاعم، معك محلات، معك اماكن، معك يرشدوهم يعلموهم، مش يحملوهم تحميل تحميل تحميل كله فوق المواطن. البطاقات قرحت قالوا المواطن، اذى قالوا المواطن، كله في ظهر المواطن. ينقذوا المواطن بكيف ما كان. المواطن مزنبل معروف، هذا الكلام معروف. من 10 واحد 2 ممكن، لكن برضو كدور دفاع مدني اذا كان المدير يقول
0: لهم
2: المعدات قديمه ونقص الامكانيات، على الدنيا السلام. يعني احنا في الهاويه إذا كان الدفاع المدني مش موجود ولا مؤهل ولا عنده.
0: وفي كمان مناطق ما فيهاش دفاع مدني بالخالص،
2: مشكلة. كما شفنا
0: خور مكسر.
2: دي مشكلة. دي مشكلة. أنا مواطن، الدولة لازم تحمينا.
0: نعم.
2: يعني تحمينا أقل شيء خارج
0: تحفظ
2: بيتي.
0: روحي
2: بيتي. بيتي بحاول أحمي نفسي قدر ما أستطيع، لكن خارج بيتي بيأثر علي اللي خارج بيتي. هذا مهمة الدولة، اللي مسؤوليتهم هم، ولا يعرفوا قريط قروص كراسي. خلاص خلصنا.
0: شكرا جزيلا لك. وطبعا كلامك مهم، وإن شاء الله يكون متابعنا، وكما قال نتمنى أنهم يطالبوا بعض هذه الأمور. إذا كان الدفاع المدني يعني بيروح لمكان وبيستفش منه المواطن في إيش؟
1: شوفي يا هبة، طبعا في قصص كثير أنت عارفاها وأني عارفاها والناس كلها عارفاها. طبعا نحن ما نشككش بقدرات الدفاع المدني التابع لنا، صح أنهم يحاولوا بقدر الإمكان أنهم يقوموا بالتعاون مع المنزل الذي يحترق أو المكان الذي يحترق، يحاولوا قدر الإمكان الإمكانيات اللي محدودة معاهم، لكن إحنا حابين إنه يكون في تطوير لهذه الإمكانيات، مثل زيادة عدد سيارات الإطفاء، تمويله بالمياه قبل مغادرة الموقع،
0: والوقود
1: أيوة طبعاً، تدريب خاص لي الموظفين او العاملين في الدفاع المدني، علشان ال- ال- ال- ال- الشخص من الدفاع المدني لما ينزل علشان مثلا يطفي حريق في منزل بالدور الثاني، في في حريم داخل، في اطفال، كيف بينقذهم؟ في ما يعرفوش،
0: ايوه
1: لازم يكونوا عندهم قدرات وتدريب انهم يأهلوهم بين الفتره والاخرى، يقوموا بتدريبهم واعطاهم كل المعلومات الصحيحه علشان يمشوا على خطه سليمه. ناخذ اتصال
0: كمان قبل الاتصال. واهم نقطه انه ليش تاخروا في الوصول؟ يعني اذا كنت انت معك معدات
1: في بعض الحين الزحمه يا هبه
0: بالليل، كأمس اللي حصل الحادث
1: طيب
0: في الليل،
1: خلي لما يكون بالليل، لكن لما يكون بالنهار شفتي شوارعنا ما شاء الله عليها زحمة.
0: أوكي، بس هم يسحبوا لهم طريق لما تكون في إسعاف في هكذا، الطريق لهم مفتوح أكيد، فالتأخير هو اللي كمان يسبب الكارثة. ما تقولي بعد ساعتين بعد ساعة، إيش الفائدة؟ يكون كل شيء انتهى.
1: أيوة،
0: نستقبل الاتصال نقول ألو.
1: صباح الورد.
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: كيف حالكم؟
1: الحمد لله
0: تمام.
3: ماهب وهبة.
1: أيوة يا حيا بسيد محمد، كيف حالك؟ تمام.
3: لا تحية ولا
0: ضيفكم
3: الفاطمي أعرف عنه، وأيضا ما قصيني كمان عدريني شيء جميل أن تكتبوا برنامج زي هذه، والله أعطاكم هبة الإبداع وموهبة الإلقاء.
0: شكرا،
1: الله يحفظك.
3: فشوفوا الموضوع مهم.
1: أكيد مهم سيد محمد،
3: لكن بعض النقاط أعرف أنا عجبني أن الفاطمي نطرح بعض النقاط بوضوح، وكان هناك قبل واحد ماسك نوعه عارفه قبل عام 90 بعد عام 90 هذه سام العقربي او اللحجي، ولكن ما ادري عادي ما اقول معه في مرتاي بذل جهود، وكان في المنصوره اتباع مدني في المنصوره. هناك صعوبات كثير من هاي تحملها الدوله وكثير من هاي تحملها المواطن صراحه، والله صراحه كان هناك انت شفت الحاجات كده نقاط كثيره، كان هناك وزاره الاسكان اللي تضبط كل شيء، بعد ما الغت الاسكان لان العلاقه بالدفاع المدني حوّت أراضي وعقار الدولة اللي عبارة عن قطاع خاص، هي الدولة بس شكلياً كثرت العشوائيات وما عادش مراقبة، لهذا هو أشياء حاجات كثيرة. أبدأ أول نقطة. أول نقطة إنه مثلاً هو شارل المياه، أنا أعرف مثلاً أعطيني مورد فقط إدارة الدفاع بالمنصورة بجانب كالتكس، إدارة منها كان مركزي ما أدري عادي مقولها أو الغوة، إدارة كبيرة مبنى بجانبهم مكان خاص بالمياه خاصة بإرسال حرائق بيبات أقصدها لما يكون في حريق.
0: نعم طمساته.
3: ألو.
1: أيوة أيوة معك أستاذ محمد.
3: لما يكون في حريق خلينا أتصل بالإذاعة عشان أقوم من التلفون. لما يكون في حريق بشر يجي يطفئ شعلة الحريق وعبوا مي سريع. سريع للإطفاء. هذه الأماكن للأسف أنا قلت نسيت الأشوائيات اللي غزتنا بعد 24 صراحة نقولها صراحة.
0: كما قال طمساته.
3: بعد إلقاء الإسكان. ألقوا هذه تصوري بني فوقها يعني واحد بنا كشكش. تقولي كشك على طريق سيارات وقام الدفاع المدني وبجانب الدفاع المدني، طبعا الدفاع المدني مش يدي محل كان في متنقدين الكورني دخلت فيها جبهة المنصورة المهندس عبد الله عبد القفور وتعرض للطعن بالسكين سلامة الله الله من قبل، ليش انه منع البناء العشوائي في هذا الجانب؟ لانه كان متنقد واحد مسلح، فهذه مهمة جدا في كل شارع عدن موجود. اولا هذا مهم الجيبات الخاصة بالحرائق، لا اذكر لا ادري يعني بعضها حولت صوري الحرائق يا هبة ومواهب بعض بيبات الحرائق وأقولها صراحة وخاصة بعضها خارجة شوية في الشارع عدن حولت لتعبئة البوزات للمياه للبيوت فمش مهمتها هذه، هذه اللي أشرت لها أنتم نياب بس ما عرفتش التفاصيل. أنا عندي من معاد الحرائق مدير كان دير مطافي سابقا إنها حولت إلى تجارة خاصة يعني ما يشتري مياه بالبيت يروح من هذا المكان يعبي وهي خاصة بالإطفاءات. النقطة الثانية المهمة انه مثلا اعتقد انك تعرفون من احد منكم في عدن كريتر ساكنه،
0: ايوه
3: احد منكم احد كريتر
0: معكني
3: هبه وما مش عارف
1: كلنا بكريتر
3: الحمد لله انا عشت كريتر كنت من صوره بس عملي كان في ذلك العمل بالكريتر اعرف كريتر ضغط ضغط على ما يقول اصحاب عدن
0: ايوه
3: سويت لحافظ حسين اعرف هذا زميلتي الله يرحمه الله يرحمه الله
0: يرحمه
3: قبل فتره تفضل كان في عندهم شارع حلوه وجميله منظمه نتيجه العشوائيات هذه انتهت انتشرت كانتشار الأطفال العسكرية أنا مركت عليها مقابل الأيام عشوائية حضر حريق في أحد الحوافي حرق سنة أعتقد
1: أيوة
3: حريق أذكر هذا قبل فترة قبل حرب 2005 حصل حريق واضطروا بإدارة الأطفال قصة كانت موجودة في العقبة عند عند سلام سلام يقولوا سالم علي كان يقولوا
0: أيوة من مطافيها
3: تحركت المصافي مطافي وكان كان يدير مطافي علي سالم الله في الخير اللي قاعد موجود صديق الباطني
0: أيوة.
3: تحركت تصوري مشغلة تدخل من العشوائيات بناء بناء واحد بناء حوش وبقى على مش عارف ايش او كشك يسمونه مش خاطر السيارة تدخل اضطروا يدقوا الحوش هذا ما دقوش الحوش هذا لقد التهم الحريق مثل المنزل يعني العشوائيات صراحة نقولها هكذا صراحة العشوائيات
1: أيوة شوف في مناطق في كريتر طبعا زي معسكر 20 زي الطويل أعتقد البوميس مش عارفة في أماكن البيوت داخل حتى لما يحصل حريق
0: مضيقة
1: أيوة أنا سيارة الإطفاء ما تقدر توصل
3: هبة وماك ليش أنت كريتر الماضي هم كل مدينة عزل من العشوائي لكن كريتر كنا منطقة محصورة بين جبال وكان منظمة وكان يضربها المثل حتى أنها من الموروث الشعبي اليونسكو كان مدينة ثقافية لأن العشوائية عطلتها أقصد هذا من حيث المياه فقط والحرائق شيء آخر أنه إذا ربط العشوائي الكهرباء الكهرباء تسبب حرائق
0: نعم
3: وتساعد في هذه الحرائق تعرفوا أن الثور وكريتر من يتوقع أنه في كريتر بيارات عمرنا ما سمعنا شيء الكلام هذا هذه المشكلة الكهربائية فوقها على طول اشتعل نار أنه بنوا عشوائيات وعملوا بيارات يعني وكأننا في
0: قديم احنا نرجع للوراء
3: قلم قلا عمران
0: نرجع للوراء للاسف يعني
3: السيارات صراحه هذه تعرفي ليش يا بنتي لان المياه لها علاقه بالكهرباء والشكل والحاجات النشاطات الكهربائيه انت عارفه بيجي فوق مي ها
0: وكارثه
3: يعني كارثه كبيره
1: اكيد هذه
3: نقاط اعطيكم نقاط فقط الشيء الثاني انه كان في معهم اجتماع ديني في كريتر قلت توفي منصوره
0: ايوه
3: الشيخ ما قلت بس هذه اكبر معنا كان الان سيارات معاشي تاهيل لها زي اول عم المطافي مع شي ما اهلين زي اول الشيء الثالث انه كان الزاما انا اذكر كنت في الخدمه المدنيه والعمل وكان لنا علاقه بالاطفاء كان مرافق الدوله مترابطه يعني نجد المرافق الدوله والاطفاء عليهم البيوت اي واحد ما عندهش دبه حريق نغرمه
1: ايوه نغرمه. حتى في السيارات كانت يا عم محمد لو واحد ما فيش معه طفايه حريق
3: اعطيكم الله ويهب لكم هبه الابداع وموهبه الالقاء ففي كثير صوري مرت في كل ابواب في كريتر واحد كان صديقي صديقي ما دبه 110 هي ثمنها كان يعني واحد اشتراها وباعها 120 مواطن فاحنا مسكناها والشرطه ليش زي ثمن دبه الحريق وليش لان الناس كلها تتواجد بسعر رخيص وكان موجوده الدبابة في كل مكان في كل بيت ونحن نلزم مرافق المرافق ايضا تعرفوا انت في كريتر شارع الزعفران
1: ايوه
3: مش في مخابز هناك كان مخبز الاخباري مش عارف مخبز
0: ما زال
3: كنا نلزمهم تروي دبه الحريق كان موجوده
1: في كل المحلات لازم تكون موجوده
3: في المحلات هاي خاصه في الحرائق يرسل العمال انه في حريق
0: نعم
3: كبا اكل لكم كلام كثير
0: الطوارئ.
3: لكن انت عندكم في الكفايه صراحه لا يملك لنا اقول لكم شكرا لكم
1: نحن نسعد بكلامك يا عم محمد ونحب نسمعه حتى لو كلام كثير لانه كلام مفيد
0: نعم شكرا جزيلا لك
1: الله
0: طبعا
1: يسعدك.
0: كما قالوا من ضمن الالتماس الكهربائي زيادة الأحمال تشغيل أجهزة المكيفات بشكل غير يعني فترة طويلة ما فيش كهرباء لكن في منظومات فبرضه تسبب حرائق التوصيلات الكهربائية الغير رديئة طبعا أي كلام إهمال الصيانة ما فيش صيانة دورية للأجهزة الكهربائية أو للتيار الكهربائي
1: كمان يا لو قطعتك نعم. معنا هنا تعليق لمخرجنا بيقول الدفاع المدني عالميا
0: عاصم الله ناصر
1: معروف بصنابير المياه المتواجدة عاصم طبعا في الشوارع لدعمهم بالمياه الكافية لإطفاء الحرائق وكمان علشان ما تكون سيارات الإطفاء ثقيلة بسبب حملها للمياه وتكتسب السرعة للوصول لمكان الحادث ولكن في بلادنا لم يوفروا المياه للمنازل أساسا عشان يوفروها في الشوارع للسيارات الإطفاء هذه أكبر
0: للأسف.
1: مشكلة والله يا هبة بالنسبة للدفاع المدني من منظور مخرجنا طبعا المبدع ومن منظورنا كلنا
0: حبيت انه عاصم بدا يتفاعل معنا
1: تقولي.
0: وان شاء الله على بال ما نسمع صوته كده في المايك ويكون
1: نعم صوته مش
0: حلو لا صوته حلو ولا شيء بالعكس عنده كلام بس يمكن التدريب برضه المواطنين على استخدام طفاية الحريق الناس مش عارفه كيف تستخدمها
1: اكيد
0: وبرضه يكون في حملات ما شفناش حملات توعيه حول السلامه اجراءات السلامه كيف يسوي الواحد لما يحصل عنده حريق ينقذ نفسه على بال ما تجي السيارات طبعا والمواطنين ما شاء الله عليهم ما يقصروش لما يكون في حرائق في حاجات زي هكذا تجدهم هم المنقذين
1: شوفي هي بصح كلامك المفروض يكون في حملات كل مثلا 3 اشهر 4 اشهر اصحاب الدفاع المدني اصحاب اطفاء الحرائق يعملوا مثلا منشور منشورات لاصحاب مش ضروري لاصحاب المنازل، لكل الناس يعني للمواطنين عامه
0: يستخدموا كمان
1: كيف اجراءات الأمامية. ايوه كيف اجراءات السلامه، ما هي الاجراءات الاتخاذ عند وقوع الحريق، ايش اللي لازم يكون متواجد في منزلك او في محلك او في سيارتك، يعني المفروض يكون في توعيه اكثر واكبر من كذا،
0: تكون يعني مشتركه ما بين الجهات المختصه والمواطنين، علشان هذا يخلق السلامه المجتمعيه لنا كلنا باذن الله. وطبعا كما قلنا المواطنين ما شاء الله عليهم ما يقصروش، بس كم بيكون المواطن، شفنا فينا واحد اذكر قبل سنوات راح ينقذ اسره وتعور برجله، شفتي المقطع على رجله، وبعدين مسكين يعني تهد على الجدار سقط كله فوقه لانه ما عندهش ما فيش توعيه كيف يدخل ينقذ الاسره كيف، لكن أيوة. عمل اللي عليه كان منه موقف
1: يحاول بطولي. ايوه
0: نعم، لكن صح انه حياته بعد كده تدمرت للاسف، لكن احنا نتمنى
1: أن
0: نستفيد، اكيد اجروا عند الله عظيم، لكن احنا نريد نستفيد ومش نقص ساكتين منتظرين مدي كارثه بعد كارثه بعد كارثه وما فيش تحرك.
1: شوف يعني كمان اذكر قصه مرت علي يا هبه، صديقه امي زمان يعني مش قبل سنوات بتعرض بيتهم للحريق، هم طبعا بالطابقه الثانيه، وصلت سياره الاسعاف، المطافي ما فيش فيها ماء، فاضطروا انهم يجيبوا بوزه، فالبنت حنبت داخل وماتت طبعا، حرقت وحرق البيت كامل.
0: لو ما ماتش التنفس يروح.
1: ايوه، واذكر صديقه لي درست معي في المدرسه في لو الحريق ده اصحاب كريتر بيعرفوا انه اللي عند مسجد اللي عند مش حافه حسين وانت طالعه طويله عند استدر الجنوب، برضو هناك زميلتي حرقتي امها اعتقد، ايوه يعني اتذكر لا خلاص ماتت بالحريق، ما قدروش يطفوا الحريق جنب العزازي اعتقد،
0: خاصة ما يكون البيت من خشب مثلا،
1: لا مش خشب بس بيوت كريتر متقاربه.
0: ايوه متقاربه،
1: وعملك على سياره الاسعاف المطافي عفوا كيف توصل يا هبة كما قلتي. أيوة. السرعة في الوصول إلى موقع الحريق هو اللي بيساعد الحريق إنه إنه يكبر أو إنه خلاص يتلاشى وينتهي.
0: برضو أنا أذكر في بيوت صغيرة كانت من خشب زمان، برضو كان يصلحوا خشب بدوار تانية، فلأنه خشب فماتوا واحترقوا. أيوة. كلهم
1: اللي بالخصاف اللي حدثت بالخصاف.
0: أيوة. بالقطيع كمان لحد العمارة شاهدة حار محروقة كلها يعني. لأنه زمان كانوا بيستخدموا الخشب
1: بالدرج. أيوة. الدرج أيوة تكون خشب
0: يحترق، فنحن نريد أنه كمان يتم توعية المواطنين. معنا وسائل الإعلام ما شاء الله موجودة مش مقصرة، وسائل التواصل الاجتماعي لأن خلاص الناس ماسكين جوالاتهم، فأكيد حتوصلوا أكيد ألف حل، وإن شاء الله ربي
1: لو يعملوا صفحة يعملوا صفحة وينشروا فيها إجراءة. أيوة. سلامة. نعم. أو حتى ورق في الشارع يوزعوها بخصوص. نعم. بالتحديد الآن بحكم أننا كما قلنا أصبحنا الكل يمتلك البطاريات هذه الليثيوم. نعم. أو البطاريات الألواح العادية، واللي رابط عشوائي كما قال ضيفنا، يعني سبحان الله في عدة أسباب للحريق، نحن نتجنب هذه الأسباب ونحاول في اتصال
0: نشوف التعليقات. صح؟
1: تعليقات
0: نعم، لأنه
1: ده همنا الوقت اليوم يا هبة،
0: لأن الموضوع مهم والناس كمان كلها متخوفة من هذا الشيء. معانا هنا
1: الله يجيرنا ويجيرهم أول شيء،
0: يا رب يعافينا يا رب وبعد عنا كل شر، لأنه موضوع الحريق بصراحة
1: من يعني مخيف جدا والله يا هبة،
0: وقد يعني الله يعني هو العقاب
1: قديك لما تحرقي بصبعك كيف تقسي تتعلمي كيف سبحان الله لو يحرقوا الناس داخل البيت
0: يا صغيرة أخص أنوها علي قربت على المصة لما تحرق وتجي تخطر بيدك أباي بدأت نصيت روحي ترجع قربتي مش حاجة بقربيش صغير يعني من ضمن التعليقات فارس العبادي مخلفات الزراعة وتكدس مخلفات الأشجار البلدية وعمال النظافة أيضا لا يقومون بعملهم بأمانة وصدق تتكدس المخلفات في الأماكن الحارات مما يقوم الأطفال أو غيره بإضرام صحن النيران فيها فتتطور إلى حرائق قبل عام أحدهم أضرم النار ببقايا الزبالة فتتتابع الحريق إلى الأشجار لم نستطع أخباده من البداية تصور الحريق فوصل إلى المباني قبل أن يأتي أو تأتي سيارة إطفاء من أحد التجار وهي أحواش ناجي الفقي لبيع الأخشاب نشكر ناجي الفقي تعاون إطفاء ذلك الحريق نشكر طبعاً كل اللي تعاونوا
1: طبعا فيه. كمان معنا أبو خالد حلصن بيقول دور الدفاع المدني هو دور فعال يعتمد عليه وقد يثبت ذلك أو أثبت ذلك من خلال السيطرة على العديد من الحرائق ولولاهم لحصلت الكوارث ولكن هذا لا يعني أنه لا ينقصهم الدعم اللوجستي وهناك عوامل تمنعهم من الكفاءة في عملهم وهي البناء العشوائي في الأحياء السكنية يمنع الوصول ويمنع وصول سيارات الإطفاء لمواقع الحريق وكذلك الكل يعرف أن في كل حي وحارة توجد صنابير خاصة لإطفاء الحريق ولكن لا توجد صيانة لها
0: معنا كمان خالد محمد برضه هو كهربا يفهم بالامور. يجو بدون ما يا البيت كله مخزق، البيب كله مخزق مرقع
1: بعض اللي هو لقيت التعليق ايوه للضيف
0: ايش فلوس. نعم هو دائما كلامه قوي. معنا ابو خالد حسن بيقول لا تسمح على احد ان يعاملك بمزاجه المتقلب، اما ان يعاملك بما يليق بك او دعه لمن يليق به. صباحكم تفاؤل، صباحكم موده. موهب الجيلاني، هبه عاصم، طاقم راديو عدن، الغد، الطيبين، المتابعين الكرام.
1: معنا كمان شكري باقسر بيقول يا صباح النور والسرور، يا صباح الهنا على القلوب الصافيه، يوم جديد رزق جديد واقدار يكتبها رب كريم. قم وتوكل وخلي هموم امس في الامس، لتصبح بشاره واليوم صفحه بيضاء، اكتبها بخير. صباح الخير وللمستمعين الاكارم، وتحياتي لكم من عندي إلى عندكم، وتحية لك من عدن إلى حضرموت.
0: نعم، ولكل المحافظات اللي بيتابعونا الآن عبر بثنا من راديو عدن الغد. ومعنا فارس العبادي، صباح الخيرات والمسرات، ربما يكون رزقك أنك سليم معافى من أي مرض، ربما ستر من الله لكل أخطائك، أو لطف منه ينقذك في آخر لحظة، أو محبة في قلوب عباده، أو ربما عائلة دافئة. الأرزاق شتى فلا تحصروها على الماديات فقط، أعلموا أن المال أدنى مراتب الرزق. نعم.
1: أيضا أبو خالد حلصم مقترح تأهيل بعض الشباب في كل حي ووضع طفايات حريق جاهزة في متناول اللجان المجتمعية حتى تقوم بالسيطرة الأولية على أي حريق يشب.
0: جميل. معنا سالم بن شعبان رسل لنا عدة رسائل، منها
1: صباحكم عسل هما ما يظهروش،
0: شوفي بالوقت، صباحكم الله، صباحكم الله الخير والعافية، وأيضا التوفيق والنجاح وعيدكم مبارك، وأنت كذلك تسلم على هذا الإطراء الجميل، وافق الرأي للمجتمع الكريم. أبو خالد حلصان برضو بيوافقوا الرأي، والمعذرة عن الخطأ لا مفهوم. معنا بسيم محمد بيقول صباح الخير والسعادة.
1: أيضا معنا من الواتس، السلام عليكم إلى صباح عدن الغد، الأستاذة مابل، الأستاذة هبة، والأستاذة المخرجة عاصم حكيم، وكل الطاقم، صباحكم خير وعافية. والله تعذبنا بالكهرباء المعدومة وبالحر الشديد، لا يفرق عن الحرائق الحاصلة هنا ولا هناك، ولا حياة لمن تنادي من أم يزن. وأيضا يا هبة معنا من سالم بن شعبان بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والعافية، طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين بشكل عام، مع اسماء معاني الاحترام والتقدير والعفان، مع تحياتي أخيكم سالم بن شعبان من وادي العين من حضرموت.
0: ومعنا صابر بيقول بث الإذاعة ضعيف في بعض المناطق وفي تشويش وعمل إشارة، إن شاء الله أكيد لو في خلل متابعين وأكيد بيتم إصلاحه
1: إن شاء الله بإذن الله. هبة باقي بالبوست ولا باقي تعليقات؟
0: لا كملوا كلهم.
1: بوست الإذاعة. نعم. بوست الإذاعة حق أمس.
0: ايوه كان هذا اخر شيء يتكلم عن البث الاذاعي. أوكي. فان الالتزام بقراءة السلامة الكهربائية وصيانة طبعا المتدورية وعدم تحميل مقاييس فوق طاقتها واطفاء الاجهزة المستخدمة طبعا كلها تساهم في حماية الارواح والممتلكات وتساعد رجال الدفاع المدني في اداء رسالتهم الانسانية والنبيلة، ويبقى الدفاع المدني طبعا خط الدفاع الاول في مواجهة الحرائق والكوارث، وتظل الوقاية والتوعية المسؤولية مشتركة كما قلنا ما بين المواطن والجهات المختصة. ونتمنى إنه الدفاع المدني يطوروا من إمكانياتهم ويتداركوا هذه الأخطاء اللي تتكرر سنة بعد سنة. ما ينفعش يعني كل سنة نفس الكلام ونفس المشاكل. نتمنى نشوف طبعا الدور يليق بكم كمؤسسة، يعني كمصلحة نحن لازم يعني نلقى لها لأنها تعتبر
1: ونعتمد عليها ونعتمد عليها. نتمنى أيضا أن يكون هناك دعم بسيارة الإطفاء، وأيضا تدريب لكل العاملين في الدفاع المدني، وأيضا تدريب للمواطنين كيف يحموا أنفسهم من الحرائق. ونتمنى أيضا لبلادنا وللناس جميعا السلامة والعافية، والله يجيرنا من الحريق طبعا. مستمعينا الكرام، نتمنى أن فقرات برنامج عدن هذا الصباح نالت إعجابكم، وكنا ضيوف خفيفين الضل عليكم، وحتى الملتقى يوم غد يا هبة.
0: وإن شاء الله يكون موضوعنا اليوم أدى يعني واستوعبتموه، وكان هناك في توضيحات أفادتكم من المختص. وطبعا لنا بكرة لقاء آخر ومتجدد مع طاقم جديد إن شاء الله.
1: إن شاء الله أكيد. مع السلامة.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. ولا تنسى تزيد يا طير.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: ما حصل نضوي مشاعل وصل أحلى دويت وعسل ما مننا اثنين
1: نكمل؟
2: لا لا
3: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

إذا الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. الخير أبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. السلام عليكم. يقول الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب يدل على القصر والحصر في تمام كمال هذا القرآن، أي هذا هو الكتاب الكامل الذي لا نقص فيه ولا عيب. سر التعبير باسم الإشارة ذلك، وهو اسم إشارة للبعيد، على الرغم من قرب هذا الكتاب حقيقة، ولكن في ذلك لمحة بلاغية تدل على رفعة شأن هذا الكتاب وعلو مكانته.

0: حكى ابن الجوزي في كتاب الأذكياء أن رجلا من طلبة العلم قعد على جسر بغداد يتنزه، فأقبلت امرأة بارعة الجمال من جهة الرصافة إلى الجانب الغربي، فاستقبلها شاب فقال لها: رحم الله علي بن الجهم. فقالت المرأة: رحم الله أبا العلاء. وما وقفا بل سارا مشرقا ومغربا. قال الرجل: فتبعت المرأة وقلت: سألتك بالله ما أراد بابن الجهم؟ فضحكت وقالت: أراد به قوله: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. قال لها: وما عنيت أنت بقولك رحم الله أبا العلاء؟ فقالت: عنيت قوله: فيا دارها بالخيف إنما زارها، قريب ولكن دون ذلك أهوال. ساذج معرب من الفارسية سادة، والساذج يعني بسيط التفكير قليل التبصر بالأمور. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين أسودين ساذجين. والساذج الذي لا نقش فيه.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ولم يخالط سواد الخفين لون آخر فقيل عنهما ساذجي. قرطاس أصلها يوناني، وهو ورق يكتب فيه أو صحيفة. ولو نزلنا عليك كتابا

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، أقر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية حزمة من القرارات الاستراتيجية في ختام اجتماعه الدوري الثاني لعام 2026 الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة الكابتن ناصر محمود قاسم وبحضور الأعضاء. استعرض الاجتماع التحديات التشغيلية الناجمة عن أزمة شح الوقود داخل الأراضي اليمنية والتي أثرت على حركة شحن الأمتعة.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت عن تنفيذ عملية أمنية ناجحة في منطقة جول الشفاء بمدينة المكلا. أسفرت المداهمة التي شارك فيها العنصر النسائي عن ضبط كمية من مواد الحشيش المخدرة والحبوب المحظورة، إلى جانب أسلحة ومعدات تستخدم في الترويج. في الشأن العربي والعالمي، أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت فجر اليوم السبت بسبع صواريخ باليستية تم اعتراضها بنجاح. ووصف البيان الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وموجبات قرار مجلس الأمن رقم 2817، كما طالبت المنامة طهران بفتح مضيق هرمز بالكامل دون قيود والكشف عن مواقع الألغام البحرية. تشهد مدينة درنا الليبية حركة إعمار متسارعة بهدف التعافي من آثار إعصار دانييل المدمر الذي ضربها عام 2023. تشمل الأعمال الجارية تشييد مستشفى بسعة 600 سرير وإعادة تأهيل المدارس وبناء كورنيش بحري ومحطة تحلية المياه بإشراف صندوق إعادة الإعمار، وسط مطالبات محلية بالالتفاف للدعم النفسي للناجين. في الشأن الاقتصادي، أنهت أسعار النفط تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض تجاوز 2%، أثر تزايد ثقة المتداولين بانحسار احتمالات المواجهة بين واشنطن وطهران. استقرت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 90.45 دولارا للبرميل، فيما أغلق خام برنت عند 93 دولار. صرح وزير المالية الروسي أنطوان خلال منتدى الاقتصاد الدولي بأن الاقتصاد الروسي بدأ دخول مرحلة النمو المتوازن بعيدا عن التدفقات النقدية المفرطة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتوقع فيه وزارة التنمية الاقتصادية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4% هذا العام بسبب السياسات النقدية المتشددة لكبح التضخم. في أخبارنا الرياضية المحلية، وجه الناشط الرياضي كرم جلال رسالة عتاب ونصيحة لنجم المنتخب الوطني ونادي التلال عادل عباس، ودعا خلال منشوره اللاعب والأجهزة الفنية إلى التركيز على تطوير الجانب البدني والقوة الجسمانية للاعب لمواكبة الالتحامات القوية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الموهبة الفنية وحدها لا تكفي لتأمين احتراف خارجي ناجح. وعالميا، رفع الفنان البيئي الأمريكي روبرت دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بتعويض قدره 25 مليون دولار. وتأتي الدعوى على خلفية تدمير أحد جدارياته الشهيرة في مدينة دالاس. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. كنت معكم مهاب الجيلاني، ودمتم في أمان الله.

في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقرطاس تعني غرض أو هدف، وتعني البرد المصري، وتعني المرأة البيضاء المديدة، وتعني الناقة الفتية. يقال للناقة إذا كانت فتية شابة هي القرطاس والديباج، ويقال للجارية البيضاء المديدة القامة قرطاس، ودابة لونها قرطاسي إذا كان اللون أبيض لا يخالطه شيبة، فإذا ضرب بياضه إلى الصفرة فهو نرجسي.

أبيات في الحنين للصمة القشيري تسيل رقة وعذوبة، يقول فيها: حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمعا. بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا.

ولكن لا أراه. لا تقل متواجد في المكان بل موجود. التواجد من الوجد، والوجد يعني الشوق والحب الشديد. ولا تقل هذا فعل مشين بل شائن، ولا تقل ملفت قل لافت، ولا تقل شيق بل شائق. مرير من الخطأ استعمالها بمعنى الشيء المر، فهي تعني في اللغة القوية المتين.

بات يبيت ليس بمعنى النوم. جاء في لسان العرب: كل من أدركه الليل بات نام أم لم ينم. نقول بت أرعى النجوم، ومعناه أنظر إليها. وقوله تعالى: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقال ماء ملح ولا يقال ماء مالح إلا في لغة غير بليغة. يقول ابن شميل: لم أسمع أحدا من العرب يقول ماء مالح. قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج.

رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه. وقالوا ينبئ عن عقل كل امرئ لسانه ويدل على فضله بيانه. وقالوا بكثرة التواضع يستدل على تكامل الشرف، وبكثرة التكبر يكون التلف.

جاء في عيون الأخبار أن رجلا قدم على الوليد بن عبد الملك قائلا: للأمير عندي نصيحة. فقال الوليد: إن كانت لنا فأظهرها، وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا فيها. قال الرجل: جار لي عصى وفر من بعثه. فقاطعه الوليد محدثا: أما أنت فتخبر أنك جار سوء، فإن شئت أرسلنا معك، فإن كنت صادقا أقصيناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت تاركناك. فسارع الرجل بالقول: بل تاركني. الرجل يريد أن يشي بجاره، جاره يبدو أنه فر من التجنيد الإجباري في ذلك الوقت. فقال له الوليد: يعني نرسل معك أحدا، فإذا تبين أنك صادق أقصيناك، بمعنى لا حاجة لنا بك إن كنت صادقا، لأن الوشاة مذمومون في كل محفل، وإن كنت كاذبا عاقبناك، لأن هنا تجب عقوبة الكذب، وأيضا إضافة إلى يعني سوء السمعة بأن تكون واشيا. فإذا أردت يعني لم نأخذ بوشايتك كلها وتاركناك، لم يقل تركناك، تاركناك بمعنى وكأنما الأصل أن نأخذك، فصار تركك أشق وأصعب، فلذلك قال تاركناك. يتمنى المرء أن يكون المسؤولون كلهم على حال الوليد في هذا الأمر، حتى ينقرض الوشاة من هذا العالم، لأنهم من أبأس المخلوقات وأسوأهم.

العز بن عبد السلام الذي كان سلطان العلماء وبائع الأمراء، ولد في دمشق في عام 577 للهجرة، ونشأ في أسرة فقيرة. كان في صباه يساعد والده في إصلاح الطرق وتنظيفها. عمل في الجامع الأموي بعد وفاة والده بوساطة من الشيخ فخر الدين بن عساكر، كان ينام على أرض المسجد. لم يلتحق العز آنذاك بمجالس العلم، لكنه كان

كان يشاهدها بحكم عمله في تنظيف الجامع. تنبه إليها الشيخ ابن عساكر فتعهده وأمر بأن يعلم القراءة والكتابة وينتظم في حفظ القرآن الكريم وأن يعطى ثيابا مناسبة لدخول حلقات الدراسة. نهل العز بن عبد السلام من ذلك المعين بنهم، ما جعل ابن عساكر يضمه لحلقات دراسة ثابتة تتلمذ بعدها على يد كبار علماء عصره من أهل دمشق وبغداد. ثم تولى الخطابة في الجامع الذي عمل فيه صبيا ودرس في زاوية الغزالي، وعرف بعلمه كما عرف بزهده، فقصده طلاب العلم من نواحي البلاد كافة. اشتهر أيضا بمناصحة الحكام وكذلك بمعارضتهم إذا ما ارتكبوا ما يخالف شرع الله وشريعته. قاده ذلك إلى الحبس مرات عدة، ثم إلى الهجرة والارتحال. شد الرحال إلى مصر وعين هناك قاضيا للقضاة، ودرس وأفتى وأصبح خطيبا لجامع عمرو بن العاص. كان فقيها وقائدا للناس، فشارك بالكلمة وبالفعل في مواجهة التتار ومحاربة الفرنجة الذين كانوا قد أصبحوا حينها على أبواب العالم الإسلامي. لقب عز الدين جريا على عادة شهيرة آنذاك، حينها انتشرت الألقاب لتوصيف العلماء والأمراء والملوك والسلاطين، واختصر اللقب بلفظ العز وهو الاسم الشائع في كتب التاريخ والتراجم. اشتهر العز كذلك بلقبه الثاني سلطان العلماء، والذي أطلقه عليه تلميذه ابن دقيق العيد. وبحسب ابن السبكي سبب هذه التسمية أنه أكد مكانة العلماء ورفع ذكرهم في عصره. وقد أشار جمع من الباحثين إلى أن اللقب تأتى لنظرته التجديدية ونفوره من التقليد. كان العز بن عبد السلام فقيها فاعلا نشيطا لا يخشى في الحق لومة لائم، إذ يذكر أنه بعد وفاة السلطان الأيوبي الكامل بن محمد بن العادل نشب نزاع على الملك، فتوجه الصالح إسماعيل إلى الفرنجة طالبا منهم المعونة بمواجهة الصالح أيوب الذي توجه صوب الشام بعد أن استقر له الأمر في مصر. فتحالف إسماعيل مع الفرنجة علانية وعقد معهم صلحا، وسلم لهم مقابل ذلك صيدا والشقيف وصفد وغيرها من حصون المسلمين وقلاعهم، سامحا لهم بدخول دمشق وشراء السلاح لقتال المسلمين في مصر. فأفتى العز بن عبد السلام بداية بحرمة التعامل مع الفرنجة: يحرم عليكم بيعهم السلاح، لأنكم تدركون أنهم يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم المسلمين. ثم اعتلى المنبر ذاما من يوالي الأعداء ويقصد الصالح إسماعيل، وقبح خيانته وقطع الدعاء له في الخطبة، وصار يدعو: اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك. ما أزعج الحاكم فأمر بسجنه، لكنه عاد وعدل عن الأمر فوضعه تحت الإقامة الجبرية، ما دفع بالشيخ إلى التوجه صوب مصر عن طريق القدس. لكن الصالح إسماعيل عاد وأمسك به، حاول استمالته وإجباره على تغيير رأيه وأن يقبل يده فيغفر له، لكن الشيخ لم يفعل، وقال للرسول: يا مسكين، ما أرضاه أن يقبل هو يدي فضلا عن أقبل يده. يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. طبعا غضب عليه الصالح حينئذ، وكان كلاهما في بيت المقدس، فسجنه في خيمة مجاورة لخيمته أثناء جلسة مشاورات بحضور ملك الفرنجة. أراد الصالح إسماعيل أن يتبجح أمام الفرنجة بما فعله لأجلهم، فأخبرهم بأمره مع العز بن عبد السلام، وقال: هذا أكبر قساوسة المسلمين، لقد حبسته لإنكاره علي تسليمي الحصون لكم، وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه، ثم أخرجته فجاء إلى القدس، وقد جددت حبسه واعتقاله لأجلكم. فقال له حينها ملك الفرنجة: لو كان هذا قسيسا لغسلنا رجليه وشربنا ماءها. الآن أنا سأترك النص الذي كان يفترض أن أقرأه عليكم من بقية هذه السيرة العطرة، وسأروي لكم قصة بيعه للأمراء. في مصر كان المماليك يتحكمون في مفاصل الدولة، وضجت العامة بهم،
قال العز بن عبد السلام قال كيف يكونون عبيدا ويحكمون ويكونون متحكمين بالأحرار؟ فلا بد أن يكونوا أحرار من أجل أن يحكموا. طبعا أفتى بهذه الفتوى وهو يتقلد منصبه في القضاء وفي الفتوى، فحاول الملك الصالح أيوب في ذلك الوقت أن يراجعه في الأمر فأبى. ثم حين ألحوا عليه في التراجع عن هذه الفتوى عزل نفسه من منصب القضاء وهم بمغادرة البلاد، فتبعه الملك بنفسه. قال يا شيخنا يعني لو تكرمت بالتراجع. قال يا حبيبي هؤلاء أبوك اشتراهم وهم عبيد، فكيف يصبحون متحكمين ومسؤولين وسلاطين على الحقيقة؟ قال طيب ما الحل؟ قال الحل أن يشتريهم أحد. فجمع هؤلاء الأمراء كلهم وباعهم، باعوهم كما يباع العبد على وجه الحقيقة في أسواق النخاسة. قال الحل أن يباعوا ثم يعتقهم، ثم يعتقهم من يشتريهم. ففعلا تم بيعهم وأعتقهم وحررهم الشخص الذي اشتراهم، وبهذا أصبحوا أحرارا، وبعد ذلك تقلدوا مناصبهم. الأمة اليوم بحاجة إلى هذا النوع من العلماء، بحاجة ماسة إليهم، العالم الذي لا يخشى السلطان، العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم. أنتم لستم بحاجة إلى معلومات ويكيبيديا عن الرجل، لكن مثل هذه القصص جديرة بأن يعني تفتح في نفوسنا آفاقا للتأمل والفكر. العز بن عبد السلام توفي في مصر بعد أن بلغ 83، وترك لنا تراثا من العلم في مختلف النواحي.

قفي أخبرك عن ألق التلاقي وعن لغة العيون مع العيون وعن عشق ينوء بطول صبر وقاض ذاق من ألم السجون. رسائلك الندية لست أدري أدمع العين أم عطر الجبين. يصوغ لها المتيم ألف معنى وينتحر المحب على المتون. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: Yeah. Μάθια.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل.

0: أصغر. بنك كل الناس.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة

بدنات العشة طلعت اشرب ده بدنات العشة طلعت اشرب ده فرحة العيدين ده فرحة العيدين ده آية الخلق حسني والأخلاق آية الخلق حسني والأخلاق شرف بها القطرين شرف بها القطرين آية الخلق حسني والأخلاق شرف بها القطرين شرف بها

الأنظر يهده الأزهر لجنة الأنظر يهده الأزهر الورد في الخدين يا ويلي.

فاهم جيل اكفن طليان البنيان فاهم جيل اكفن طليان البنيان امريكي النهدين امريكي النهدين داور دي العوجان وفلاقي الاسنان داور دي العوجان وفلاقي الاسنان خمريل

ماشي قلبي من عيني الكحلة يا مختار القتلة من عيني الكحلة يا مختار القتلة من عيني الكحلة يا مختار القتلة قلبي مهما عاش قتيل بالقفلة قلبي مهما عاش قتيل

سحرها قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا وكم أمل

اهلا ومرحبا بكم لموجز الاخبار من راديو عدن الغد، ونبداه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، اقر مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية حزمة من القرارات الاستراتيجية في ختام اجتماعه الدوري الثاني لعام 2026 الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة الكابتن ناصر محمود قاسم وبحضور الاعضاء. استعرض الاجتماع التحديات التشغيلية الناجمة عن ازمة شح الوقود داخل الاراضي اليمنية والتي اثرت على حركة شحن الأمتعة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت عن تنفيذ عملية أمنية ناجحة في منطقة جول الشفاء بمدينة المكلا. أسفرت المداهمة التي شارك فيها العنصر النسائي عن ضبط كمية من مواد الحشيش المخدرة والحبوب المحظورة إلى جانب أسلحة ومعدات تستخدم في الترويج. في الشأن العربي والعالمي، أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت فجر اليوم السبت بسبع صواريخ باليستية تم اعتراضها بنجاح، ووصف البيان الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وموجبات قرار مجلس الأمن رقم 2817، كما طالبت المنامة طهران بفتح مضيق هرمز بالكامل دون قيود والكشف عن مواقع الألغام البحرية. تشهد مدينة درنا الليبية حركة إعمار متسارعة بهدف التعافي من آثار إعصار دانييل المدمر الذي ضربها عام 2023. تشمل الأعمال الجارية تشييد مستشفى بسعة 600 سرير وإعادة تأهيل المدارس وبناء كورنيش بحري ومحطة تحلية المياه بإشراف صندوق إعادة الإعمار، وسط مطالبات محلية بالالتفاف للدعم النفسي للناجين. في الشأن الاقتصادي، أنهت أسعار النفط التعاملاتها الأسبوعية على انخفاض تجاوز 2%، أثر تزايد ثقة المداولين بانحسار احتمالات المواجهة بين واشنطن وطهران. استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 90.45 دولارا للبرميل، فيما أغلق خام برنت عند 93 دولار. صرح وزير المالية الروسي أنطوان خلال منتدى الاقتصاد الدولي بأن الاقتصاد الروسي بدأ دخول مرحلة النمو المتوازن بعيدا عن التدفقات النقدية المفرطة، وتأتي هذه التصريحات في وقت تتوقع فيه وزارة التنمية الاقتصادية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4% هذا العام بسبب السياسات النقدية المتشددة لكبح التضخم. في أخبارنا الرياضية المحلية، وجه الناشط الرياضي كرم جلال رسالة عتاب ونصيحة لنجم المنتخب الوطني ونادي التلال عادل عباس، ودعا خلال منشوره اللاعب والأجهزة الفنية إلى التركيز على تطوير الجانب البدني والقوة الجسمانية للاعب لمواكبة الالتحامات القوية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الموهبة الفنية وحدها لا تكفي لتأمين احتراف خارجي ناجح. وعالميا، رفع الفنان البيئي الأمريكي روبرت دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بتعويض قدره 25 مليون دولار، وتأتي الدعوى على خلفية تدمير أحد جدارياته الشهيرة في مدينة دالاس. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. كنت معكم وهاب الجيلاني، ودمتم في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون العلم النافع ويوفقون إلى العمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في الحلقات السابقة حول شيء من أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وذكرنا أيضا بشيء من التفصيل الكلام حول شيء من شروط الصلاة. وقد تقدم معنا في الحلقة الماضية الكلام حول شيء من شروط الصلاة، ذكرنا أن من شروطها الإسلام والعقل والتمييز، وأن من شروطها أيضا دخول وقت الصلاة، فلا يصح الصلاة قبل دخول وقتها. الشرط الثاني والثالث سوف إن شاء الله نأخذهما في هذه الحلقة، ثم نكمل ما بعدها في الحلقات القادمة. الشرط الثاني أو يعني بعد شرط دخول الوقت،
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: وقت وتلك الشروط التي تقدمت هو ستر العورة. العورة يعني أمر الله عز وجل بسترها منذ أن خلق آدم، فلما خلق الله تعالى آدم وجعله في الجنة بين الله عز وجل أنه ممنوع من أكل شجرة معينة لأجل ألا يكشف عورته، فقال سبحانه وتعالى: فوسوس الشيطان لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فبين الله عز وجل أن العورة لا بد أن تستر، وحرم الله جل وعلا أن تكشف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني يا رسول الله متى يجوز أن أكشف عورتي ومتى يحرم علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال رجل: يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني إذا كنا في سفر أو كنا أصلا يعني ما في مكان أغير فيه ملابسي. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، حاول أن ما أحد يراها أبدا حتى لو ما في مكان تبدل فيه. قال: يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليا، إذا الواحد بينه وبين نفسه ما عنده أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحى منه. والعورة هي والإخوة والأخوات المذكورة في قوله تعالى: يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني الله عز وجل أنه يسر عورته وأنه يتزين للصلاة. وقد ذكر أهل العلم أن معنى قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي مسجد الذي يصلى فيه، المساجد المعروفة، أو مسجد يعني عند كل موضع سجود. الأصل أن الإنسان يتزين. جاء أن نافعا صلى بغير عمامة، نافع مولى عبد الله بن عمر صلى بغير عمامة، فمر به عبد الله بن عمر فلما رآه التفت إليه وقال: يا نافع. قال: نعم. قال: لو أردت أن تخرج إلى السلطان أتخرج هكذا؟ قال: لا، أتزين وألبس عمامتي. قال: فالله تعالى أحق من تتزين له. تزين لله يا أخي، ما دام أنك ستتزين لسلطان الأرض، تزين لسلطان الأرض والسماء جل وعلا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية الزينة للصلاة، قال: إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له، يعني أحق أن تتزين له. هذا فيما يتعلق بالزينة الظاهرة. كذلك من أهم الأشياء، ما دام تكلمنا عن العورات وعن سترها، ليس المقصود فقط أيها الأحبة الكرام أن الإنسان يسر عورته المغلظة، بل أن يتزين زينة تامة. إذا لم يتزين زينة تامة فلا تفسد صلاته. يعني لو أن إنسانا صلى من غير أن يغطي رأسه، من غير أن يلبس ثوبا، أو لبس ثوبا قديما أو ممزقا أو متسخا، فصلاته صحيحة، لكن الأصل أن يتزين للصلاة. طيب، لو قال إنسان: يا أخي، أنا لا أريد أن تتعبوني في مسألة أن أنا أتزين للصلاة أو لا أتزين، أنا أريد ما هو اللبس الذي تصح به صلاتي. نقول: اللبس الذي تصح به صلاتك هو أن تستر عورتك، أن يسر الرجل من السرة إلى الركبة، وأن تستر المرأة جسدها كله إلا الوجه والكفين على قول بعض أهل العلم، وذكر بعض أهل العلم أن الكفين أيضا يجب عليها أن تغطيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني امرأة بالغة، إلا بخمار، كما رواه أبو داود والترمذي وحسنه. أيها الأحبة الكرام، كذلك ما ينبغي على المرأة في صلاتها، ينبغي أن تكون ثيابها ساترة لقدميها، كما قالت أم سلمة: قالت: يا رسول الله، أتصلي أحدنا في خمارها أو في درعها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فلا بد المرأة أن يغطي ظهور قدميها، أما باطن القدم الملامس للأرض فتستره الأرض، ولا بأس إذا سجدت أن يظهر باطن القدم، فهذا يعني مرخص فيه. فالمرأة إذا أرادت أن تصلي، إما أن يكون الشيء الذي تصلي فيه طويلا بحيث أنه يصل إلى الأرض ويغطيها، أو أن تلبس جوربا لأجل أن يغطيها. أيها الأحبة الكرام، هذا فيما يتعلق بستر العورة. اللباس الذي لا يستر العورة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لا يستر العورة بسبب شفافيته، أو أن يكون لا يستر العورة بسبب ضيقه الشديد، يكون مفصلا للعورة. الذي لا يستر العورة بسبب شفافيته، لو كان إنسان صلى مثلا في سروال طويل، وكان هذا السروال الطويل مثلا شفافا بحيث أن فخذه يبدو من خلاله، فخذه يعني لو كان في فخذه مثلا شيء من الجرح أو فيه خدش أو فيه نتوء أو حبوب أو نحوه، يعني أن تتضح من خلاله، فهذا يعني أن هذا اللبس يعتبر شفافا جدا. إذا كان يبين صفة البشرة فهذا شفاف جدا ولا يصح أن يصلي فيه. أما إذا كان سميكا ويسر من السرة إلى الركبة جاز الصلاة فيه. هذا فيما يتعلق بالشفافية. أما فيما يتعلق بالضيق فأيضا لا ينبغي أن يصلي بشيء ضيق، لا يصلي بثوب ضيق، والضيق هو الذي يفصل شكل العورة، مثل ما يسميه الناس الستريتش مثلا أو غيره، هذا الضيق جدا الذي يفصل شكل العورة هذا أيضا يمنع المصلي أن يصلي فيه، لا بد أن يصلي في شيء فضفاض. هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة أيضا. أيها الأحبة الكرام، كذلك فيما يتعلق بالعورات ينبغي على المرء إذا أراد أن يصلي أن يكون معظما لأمر صلاته أيضا حتى في طريقة لبسه لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يكون الرجل لابسا لثوب مسبل، فمن باب أولى أن لا يصلي الرجل بالثوب المسبل الذي يكون تحت الكعبين. وقد جعل الله تعالى قوما من الناس الذين يتساهلون بكشف عوراتهم، جعل فيهم شبها بالكفار لما قال سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. معنى هذه الآية أن الكفار كانوا في السابق كانوا يطوفون بالبيت عرات، كانوا يطوفون بالبيت عرات. فلماذا يطوفون عرات؟ كانوا يقولون: لا نريد أن نطوف بثياب عصينا الله تعالى فيها، من جهلهم، فينزعون ثيابهم ويطوفون عرات، يعني كالذي يريد أن يكحل عينه فيعميها. طيب ما دام أنك على الأقل يعني طف بثوب عصيت الله فيه ولا تعصي الله أثناء طوافك بكشفك لعورتك، لكنهم كفار وهذه عقولهم. فكانوا يطوفون بالبيت عرات ويقولون: الله أمرنا بهذا. فليحذر المرء من أن يتسلط عليه الشيطان بمثل هذه الصورة. أيها الأحبة، كذلك قد من الله عز وجل علينا بما يسر عوراتنا لما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والشيطان يجتهد مع ابن آدم لأجل أن ينزع عنه ثيابه. لذلك ما تستغرب أحيانا أن ترى نساء كاسيات عاريات، ما تستغرب أن ترى رجالا يمشي في الشارع وهو قد يعني كشف أكثر فخذه ولم يستر إلا عورته المغلظة ويمشي بين الناس من غير حياء، قد نزع الحياء من الشيطان تسلط عليه. الشيطان يا جماعة لما دخل آدم إلى الجنة أراد أن يغويه، فلم يجد إغواء أكثر من أن يجعله يكشف عورته. لذلك ذكر الله عز وجل هذا في القرآن وبينه سبحانه وتعالى، وأن الشيطان كما قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. طيب كيف أخرجهم من الجنة؟ ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سوآتهما. فكشف العورات هو في الحقيقة مكيدة شيطانية من الشيطان على المجتمعات اليوم. فكل من كشف عورته سواء من الرجال أو من النساء دل ذلك على أن الشيطان قد تسلط عليه وأنه قد ملك عليه قلبه حتى جعل يتحكم فيه. وإذا تأملت وجدت أن كثيرا من الشهوات تتبع كشف العورة. لذلك الله عز وجل أمر النساء بستر الزينة تماما، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. في آخر الآية قال: ولا يبدين زينتهن مرة ثانية إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. وقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفنا. وقال سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا، يعني يكلم المؤمنين والمؤمنات، قال: إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهكذا كانت الصحابيات حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم فنكشف وجوهنا إذا لم يكن عندنا رجال. قالت فإذا مر بنا رجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها حتى يجاوزونا الرجال، فإذا جاوزونا الرجال كشفنا. هذه النصوص وما في معناها كلها تدل على أن المرأة ينبغي أن تنستر أمام الرجال، أن تنستر في صلاتها طبعا، وأن تنستر أيضا حتى إذا كانت أمام الرجال. وبالمناسبة المرأة إذا صلت في مكان حولها رجال، نفرض أن امرأة مثلا حضرتها الصلاة في طائرة فأرادت أن تصلي، أو مثلا حضرتها الصلاة في حديقة أو في مستشفى أو في مكان عام فأرادت أن تصلي، فلا نقول لها اكشفي وجهك، بل تصلي وهي ساترة لوجهها. ومن المؤسف أيها الأحبة ما وصل إليه في الحقيقة يعني حال بعض المسلمات اليوم من كشف العورات ومن التساهل فيها، حتى بدأ يظهر تبعا لذلك ما يظهر من الزنا وغيره. بل النبي عليه الصلاة والسلام بين أن كشف العورات يؤدي إلى أنواع من الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها اللمس. فبين أن كل جزء من أجزاء الإنسان قد يقع منه زنا. العين تزني بالنظر الحرام، اليد تزني باللمس الحرام، الرجل تزني بالمشي إلى المكان الحرام. وبين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن إذا تأملت وجدت أن عددا غير قليل اليوم من النساء في الحقيقة إما أن تكشف شعرها أمام الرجال، أو أن تكشف شيئا من جسدها أمام الرجال. وما نرى الآن سواء في الظهور في التلفاز، أو ظهور أحيانا على بعض الشواطئ البحر، أو ظهور في المسابح العامة والبرك، نرى تكشف النساء بشكل عظيم، حتى بدأت المرأة يعني تخرج أكثر مما تستر. ومن تأمل في الصحابيات الكريمات والغيرة التي كان يغارها الرجال عليهم يرى من ذلك عجبا. بل يا جماعة حتى في السابق، حتى في الأمم السابقة قبل الإسلام كان الناس يحرصون على أن ينستروا، والمرأة تحرص على أن تستر نفسها. وتعلمون قول الشاعر سقط الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا في اليد. امرأة كانت في الجاهلية تمشي وعليها خمار على وجهها، فلما تحركت جاء الهواء وأسقط الخمار عن وجهها على الأرض، فسقط الخمار، أقبلت ورفعت الخمار، ومن شدة حيائها جعلت يدها الثانية تغطي بها وجهها حتى لا يراها الرجال. فقال النابغة يمدحها سقط الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. ومن تأمل اليوم وجد أن المكيدة الكافرين للمسلمين وأن كيدهم ويعني تضييقهم على المسلمين ليس جديدا في الطلب من المؤمنات بأن تكشف عوراتها. وليست المسألة فقط في الصلوات عفوا، بل حتى في الشوارع. امشي في الشارع الآن كم ترى من امرأة فعلا متحصنة تحصنا تاما، امشي في السوق كم ترى من النساء، التلفاز مليء بالقنوات التي تحضر لنا ما هب ودب من النساء. وأذكر أن من أوائل ما وقع، وهذا من كيد اليهود والنصارى أصلا على المسلمين، ثم لما هم أفسدوا نساءهم جعلوا يجرون الفساد إلينا، ذكر أن امرأة من المسلمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى سوق
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: بني قينقاع، سوق بني قينقاع هو سوق لليهود في المدينة. أقبلت وجلست، كان البائع قد وضع بضاعته يعني على الأرض، وجاء أقبلت وتسأله عن بضاعته مسلمة، فأرادها على كشف وجهها. قال اكشفي وجهك أراك وأنزل لك في البضاعة شوي. قالت والله ما ترى وجهي. قال اكشفي وجهك أراك وأخفض لك في السعر. قالت والله أنا مسلمة ولا ترى وجهي. الله يقول ولا يبدين زينتهن يعني ولا يجوز أن ترى وجهي. فلما رأى ذلك التفت إليها ثم غافلها وهي تنظر، وأقبل إلى خمارها، خمارها العباءة أو طرف الخمار الذي وضعته على رأسها كان طويلا وهي جالسة، وربطه في طرف ثوبها من تحت، أخذ طرف الثوب وطرف الخمار وربطهما. المرأة انتهت، فلما قامت ووقفت ارتفع الخمار معها، وكان ثوبها واسعا فارتفع الثوب مع الخمار وانكشفت عورتها. أول من كشفت عورتها ضحكها اليهود وضحك اليهود معه، وصاحت المرأة قالت وإسلامه. أول ما قالت إسلامه إلا هناك بطل من المسلمين سيفه جاهز، أقبل على اليهود وضرب رأسه، فإذا رأسه على بعد 20 متر. أقبل اليهود على هذا المسلم وقتلوه. قامت حرب يهود بني قينقاع بسبب هذه المرأة التي كشفت عورتها. رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما رفع الأمر إليه صلوات ربي وسلامه عليه أمر بإخراج هؤلاء اليهود من المدينة. أقبل اليهود يبكون بين يديه ويحاولون أن يعتذروا، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، بل طردهم جميعا من المدينة، كله لأجل هذه المرأة المسلمة التي أرادوا أن يكشفوا سترها أو أن يعبثوا بعرضها. فإذا كان هذه الإخوة من عمل اليهود، الأصل أن المرأة تزداد تحصينا لنفسها. وبالله عليكم ماذا استفادت المرأة الآن الغربية لما يعني تكشفت هذا التكشف؟ بل إنك لو تأملت وجدت أن الدعاة الذين يدعون إلى أن المرأة تتكشف وأنها تخالط الرجال، إذا تأملت والله لن تجد هؤلاء من الدعاة المصلحين ولا من العلماء الناصحين ولا من الناس العقلاء، إنما تجد أكثرهم من شراب الخمور وأصحاب الشهوات المسعورة والزنات ومن المغنين والمطربين وغيرهم. اشتهى أن يرى المرأة راقصة عنده في المسرح، فقال لا بد من تحرير المرأة، لماذا تمنعونها من الرقص؟ لأجل أن يمتع عينه لا لأجل أن يطلقها من, من, من, من أسرها. اشتهى أن يرى المرأة مضيفة في الطائرة، فبدأ يقول يا جماعة ليش تضيقون على المرأة، ايتوا بالمرأة عندنا في الطائرة. اشتهى أن يرى المرأة تلاعبه في تلعب أمامه في السيرك أو تلاعبه عند شاطئ بحر، فبدأ يقول يا جماعة ليش تضيقون على المرأة، هاتوا المرأة اجعلوها تفعل ما تشاء تلبس ما تشاء، لماذا تضيقون تقولون عباءة وإلى غير ذلك. وكل هذه الأخوة من تلاعب الشيطان بهم. لذلك حتى يعني الأمم السابقة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم العرب كان عندهم رجولة. يا جماعة ليش كانوا أولئك العرب، لماذا كانوا أصلا يقتلون بناتهم وكانوا يأيدونهن إلا حرصا عليهن من أن يقع عليهم شيء؟ صحيح أن فعلهم خطأ ولا يجوز، والله جل وعلا قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يعني هذا ما يجوز، أنا أقر ذلك ولا يعني أن يقول يعني أنه ينبغي وأد البنات، لا والله، لكن الذي أعني أنهم كان عندهم علاقة رجولة وخوف على بناتهم، ولا يرضى أن ابنته يمسها شيء. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أول ما تزوج امرأة جاءت هذه المرأة من مكان بعيد على ناقة، وصلت هذه المرأة على ناقتها إلى المدينة زوجته. أول ما وصلت إلى المدينة خاف أن هذه الناقة يركب عليها رجل من الناس آخر، فأمر بالناقة فنحرت الناقة ووزع لحمها تصدق به. يقول ما أريد يأتي رجل ويركب على نفس الناقة التي ركبت عليها زوجتي. شوف وصل إلى هذا سترا لبيتها، فكان يقول شرى جارتي سترا فضول لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترة. يقول ما يحتاج هي تركب ستارة على بابها، أنا أصلا جفوني هي الستار، أول ما أرى جارتي يمين ويسار أغمض عيني حتى لا أراها. ثم قال وما جارتي إلا كأختي وإنني لا أحفظها سرا وأحفظها جهرا. يعني لا بد أن الإنسان أيضا يحرص على حفظ النساء. وعموما أيها الإخوة، رب العالمين لن يسأل النساء فقط عن تكشفهن، بل والله سوف يسأل الرجال أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن عرقه بستر العورة، فيما هو بين أيدينا هنا حول ستر العورة التي ترد في الصلاة. هناك أحوال قد تقع أحيانا في الصلاة في ستر العورات، مهم أن نعرفها. لو أن إنسانا انكشفت عورته أثناء صلاته، نفرض أن إنسان مثلا قد لبس بنطلون مثلا، ولما جلس أو لما ركع انكشف شيء من عورته من الخلف، إذا كان هذا لما ركع أو سجد، فإذا كان هذا الانكشاف قليلا وتداركه مباشرة فصلاته صحيحة، أما إذا كان لا طال ذلك فصلاته تبطل بهذا. وكذلك لو لبس ثوبا واسعا أو إزارا فأثناء الصلاة مزق من عند فخذه أو كان فيه ثقب أو حركته الريح وخرج شيء من عورته، ففي هذه الأحوال كلها بحسب المدة، إذا كانت المدة كثيرة فإنه ينبغي له أن يعيد صلاته، أما إذا كانت المدة قليلة وليست كثيرة فإن صلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. وينبغي عليه أيضا إذا أراد أن يصلي أن يتحرز في مسألة صلاته وأن يتحرز في المكان الذي يصلي فيه. أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

هل مدارسنا اليوم تمحو الأمية أم تبني الشخصية؟ بين مناهج تحشى في العقول وقيم تغيب عن السلوك، ضاعت الحصة الأهم. في حصة نعيد الاعتبار للتربية قبل التعليم، نواجه التحديات، نشخص الأوجاع ونبحث عن الحلول الممكنة. حصة مع ديانا سلطان يأتيكم السبت 4 عصرا على راديو عدن الغد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية مستمعينا ومتابعينا الأعزاء حيثما كنتم عم تستمعوا لنا عبر ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899. أيضا لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك، عدنا لكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصة. مستمعينا، في هذا البرنامج الذي خصص لمناقشة تحديات العملية التعليمية نسعى قدر المستطاع إلى الاقتراب من واقعها، إيمانا منا بأن التعليم مسؤولية الجميع وأن الارتقاء به يبدأ من وعي مشترك وحوار هادف. حلقة اليوم مستمعينا سنتحدث عن الامتحانات الوزارية التي ستبدأ غدا، فكونوا معنا ومع ضيفنا العزيز، ولا تنسوا أن تدلوا بأسئلتكم ومشاركاتكم بالمشاركات عبر واتس الإذاعة 7-8-195-21-21، وإحنا بدورنا راح نطرح هذه الأسئلة على ضيفنا العزيز. أنا ديانا سلطان من الإعداد والتقديم في هذا البرنامج، وعاصم حكيم من إخراجه، وأنتم معنا على عدن الغد، فهيا بنا.

0: مستمعينا، هذا العام تبدو الامتحانات الوزارية مختلفة عن الأعوام السابقة. تأتي في ظل صيف حار وانقطاعات طويلة للكهرباء وظروف معيشية صعبة أثقلت كاهل الأسر. ورغم هذه التحديات يستعد آلاف الطلاب والطالبات لخوض واحدة من أهم المحطات في مسيرتهم التعليمية حاملين آمالهم وطموحاتهم. نحن هنا في هذه الحلقة التي خصصناها لهذه الجزئية، جزئية الامتحانات الوزارية، وسيكون معنا ضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن في الاستوديو، دكتور محمد الدبا، مدير الإدارة العامة للإعلام والنشر التربوي وعضو اللجنة العليا للاختبارات، سيحدثنا أكثر عن ذلك. يا أهلا وسهلا أستاذ العزيز محمد.
1: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة عدن القادرة المتميزة التي تتلمس دائما هموم المواطنين وكل مستجدات الساحة.
0: نعم، بداية دكتور، كيف تقيمون مستوى الاستعدادات والجاهزية العامة لانطلاق الامتحانات الوزارية هذا العام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة العليا برئيسها معالي وزير الأستاذ الدكتور العبادي بذلنا جهد قبل أشهر ونتيجة الاجتماعات وتضافر الجهود مع قطاع المناهج والتوجيه وإدارة الاختبارات بشكل خصوص. الحمد لله نستطيع أن نقول الآن أن الترتيبات كلها مكتملة ومنتظرين ساعة بدء الامتحان من حيث جميع النواحي، سواء كان الاستعداد بنشر أرقام الجلوس أو تهيئة المراكز أو أعداد الطلاب أو كذلك اللجان الإشرافية، كذلك التي انطلقت قبل يومين اللجان الفرعية، وآخر تقرير استلمناه من مدراء مكاتب التربية في المحافظات وهم رؤساء اللجان الفرعية أمس أن كل الاستعداد على أتم وما فيش يعني محافظة ينقصها شيء
0: الحمد لله. طيب، هل اكتملت أعمال الكنترولات المركزية والمطبعة السرية وفق الخطة الزمنية المحددة؟
1: نعم الحمد لله، المطبعة السرية أكملت عملها. طبعا المطبعة السرية تعمل دائما قبل الامتحانات بمدة طويلة جدا، والأستاذ عبد الله ناصر رئيس المطبعة السرية يبذل جهود جبارة مع فريقه ودائما يسابقون الزمن، خاصة أنت عارف الوضع الكهرباء في عدن وكذلك الآلات مع الشغل في المطبعة السرية تعطل يعني أغلب ذا، فهو يبدأ بخطته يعني زي ما يقولوا استباقية، ليست كما هي مخطط لها في الأوضاع الطبيعية، ويمكن أكثر من 5 أعوام 6 أعوام يسابق الزمن بفترات حتى يأتي وقت يعني وقت طباعة الأسئلة أو تسليم الأسئلة للمحافظات يكون غدا في الوقت المحدد. طبعا هذا غير الجانب المالي، يعني خاصة في وزارة المالية والتأخر في تسليم الأقساط.
0: نعم مستحيل.
1: فهو يبدأ خاصة إذا تعرقلت، لأن الآلات اللي موجودة معنا يعني محصورة، ومع الحمام ما تقدرش تواكب العمل في الوقت الحالي، فيضطر إنه إيش يكون سابق الزمن. والحمد لله يعني سلمت كل المحافظات قبلها يعني والمراكز يعني الأسئلة دخلت غرفة التحكم قبل المدة، ما عدا يمكن محافظة عدن لا يسلم لها إلا كل يوم بيومه فقط، يعني محافظة عدن هي المحافظة الوحيدة التي يسلم لها الأسئلة. أما بقية المحافظات، في بعض المحافظات يسلم لها الأسئلة قبلها يعني دفعة واحدة، خاصة النائية والبعيدة مثلا
0: زي سقطرة والمهرة،
1: أيها من كنترولاتها اللي في المكلة، وبعضها يسلم على 3 دفعات وبعضها على 2 وبعضها يمكن يوميا مثل محافظة عدن
0: كالقريبة يعني
1: لاحق
0: وأبيان وما إلى ذلك. طيب، هل كم يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام؟ هل لديكم إحصاء أم؟
1: نعم، أعتقد الطلاب اللي تقدموا هذا العام يمكن 93,165 78,727 في القسم العلمي و 14,738 للقسم الأدبي.
0: طب ما عدد المراكز الامتحانية المعتمدة؟
1: المراكز الامتحانية هي 838 مركزا، أعتقد 635 للعلمي والبقية للأدبي.
0: نعم، هل هنالك إجراءات جديدة هذا العام اعتمدتها اللجنة لتنظيم الامتحانات وتدقيق بيانات الطلاب؟
1: والله دائما اللجنة العليا ووزارة التربية والتعليم بشكل عام كل عام نقول تتواكب مع المتغيرات والظروف يعني خاصة في الآن مثلا في عدن، أضرب لك مثال يعني الكهرباء يعني شبه أنها 8 ساعات حاليا يعني، ويمكن يجي وقت الامتحان توصل 16 ساعة. فكان توجيه اللجنة العليا وخاصة وتصريح الوزير أنها أن لا تكون المراكز الامتحانية خاصة في المناطق الحارة مثل عدن وحضرموت والحديدة أنها لا تقام مع الامتحانات إلا في مدارس ذات طاقة شمسية. يعني حتى المدارس التي يعني مثلا يمتحن فيها طلاب وما فيش فيها طاقة شمسية يعني يدرس فيها طلاب ينقلوا لمراكز فيها طاقة شمسية. طبعا في عدن استلمنا تقرير يمكن قبل يومين من الدكتورة ميشا عشيش مدير مكتب التربية والتعليم محافظة عدن، مشكورة تبذل جهود جبارة بالتنسيق مع اللجان الأمنية وتنسيق مع مدراء المدارس ومع رؤساء أو مع مدراء إدارة التربية في المديريات. والحمد لله أنها رفعت تقرير أن الوضع مستتب وأنه تم تقسيم المراكز على عدد المدارس التي فيها طاقة يعني لحل جزء يعني من الحر اللي موجود في عدن.
0: ما بيكونش في اكتظاظ للطلاب؟
1: لا طبعا هي المدارس التي فيها الطاقة دائما هم التي يعني مساحتها كبيرة وثانويات دائما وحتى المحادات، فهم ملتزمين أصلا بعدد الطلاب في القاعة محصور يعني ما بين 25 إلى 30 طالب، وجزء مثلا المركز الامتحاني يستوعب كذا كذا، إذا العدد زاد لمدرسة أخرى.
0: نعم جميل. طيب هل هنالك تحديات واجهتكم أثناء تحضير الامتحانات؟
1: هذه التحديات

0: طبعا جهود جبارة في التنسيق وتذليل الصعب، قلت لكم منها حق الكهرباء هذه وكذلك بعض الأشياء السياسية يعني ثقل الحرب والدمار وكذا، فيبذل جهد جبار. يعني مثلا على سبيل المثال يمكن المدارس الخارجية يمكن مصر كانت ما بتمتحنش لولا تدخل الوزير وحلها إن شاء الله.
1: على سيرة المراكز الخارجية، أكيد يتساءل أولياء الأمور وأبناء الجاليات اليمنية في الخارج عن مصير امتحانات الشهادة الثانوية، يعني هل ستقام مثل الداخل أم هنالك توقيت زمني آخر لها؟
0: سؤال ممتاز. طبعا نحن نشرنا قبل مدة جدول الامتحانات الداخل واللي هو يصادف قدا يعني 27/6، وحجبنا إعلاميا صراحة الجدول المدارس الخارج، يعني بعد ما يمشي الامتحان او امتحانين يمكن ننشره في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا احنا ارسلناه للمدارس وارسلناه للسفارات، لانه العام الماضي وقع لبس بين طلابنا في الداخل، فلما كان يعني اذا استلم جدول ما عاد يقرا شو للخارج ولا الداخل، فضرب حساب انه دائما امتحانات الخارج تاتي بعد اسبوعين من امتحانات الداخل. فهو يحسب انه يعني باقي، يعني اول امتحان بعضهم ما ذهبوش الامتحان من ضمن الشكاوي اللي وصلت احنا، أنه إحنا أصلاً أنا قرأت الجدول أنه مثلاً على سبيل المثال الآن إحنا في 27 في 7/6،
1: نعم،
0: وامتحانات الخارج في 21/6، فيقول أنا كنت أظن أن الامتحانات في 21/6. فللأسف نحن الآن منشان حل هذه الإشكال اللي وقعت العام الماضي اضطرنا ما ننشر إعلامياً الجدول الخارج إلا بعد مرور الامتحان الأول امتحان الداخل، ثم ننشر إيش جدول الخارج. طبعا بالنسبه للمدارس كانت كلها يعني في سواء كان في تركيا في مصر في ماليزيا في جيبوتي كلهم مستعدين وكلهم دخلوا، كانت معنا اشكاليه في مصر وحلت.
1: جميل جدا. طيب يا دكتور محمد، هنالك ربما نداءات او ربما يعني شكوى من اولياء الامور خصوصا انه شبه حرمان الطلاب من دخول الامتحانات بسبب اشكاليه عدم وجود الصور الشخصيه على بطائق التقديم رغم امتلاكهم ارقام جلوس واستكمال بقيه وثائقهم، يعني ما هو رد الوزاره الرسميه على هذه المناشدات؟ لانه مصلح مناشدات في صحيفه وصحيفه عدن الغد،
0: نحن ما نسلم الارقام الجلوس الا بصوره، يعني أن لما ترفع حتى نحجب بعض المحافظات يمكن الخمسة طلاب أو عشرة طلاب لم ترفع أرقام جلوسهم أو بياناتهم بالصور فتحجب حتى لما يرسل صور، لأنه ما نرسل رقم الجلوس. زمان كان رقم الجلوس نقول أنها تضيع لأن لاسق، أعتقد أن الآن تجي الصورة بالكمبيوتر
1: أم بالكمبيوتر
0: فلا تصرف إلا بالصورة الأرقام الجلوس.
1: طب اللي مستكملش حق الإجراءات امتحاناته تتوقف إلى أن يتم إجراءاته ولا العام القادم؟
0: لا لا لا, لا إذا هو مثلا جانب إداري حلت كل المشاكل، جانب إداري مثلا نقص صور نقص بيانات هذه نطالب بها المكاتب ويوجدوها. يعني نحن يمكن لا قبل صرف الأرقام الجلوس يعني دفعة لحقة متأخرة، لكن في بعضهم مثلا يعني في ولي أمر جاي شكاية يعني وطبعا استقبل الوزير هو أعتقد تربوي يعني بنته مريضة وشي نقولها لمحافظة أخرى، طبعا هو تربوي وقلنا له الآن في ذا الوقت أنا كعضو لجنة عليا أنه مستحيل الآن، يعني لأنه عدد الأوراق يعني بالعدد يعني تسلم مثلا المركز الفلاني في 50 طالب إذن 50 ورقة، فالأوراق هذه أنت لما بتنقل بنتك غير بياناتها، يعني حتى لو نحن بالكمبيوتر بنحل بياناتها أوراقها و دفاترها بتكون في بتطلع غائبة في المركز اللي هي مسجلة فيه، فقلت لك بعض ولي الأمور يسوي مع الضغط أسري، فهذه هي المشاكل الطبيعية يعني، فبعضها نقدر نحلها وبعضها نقول صعب تمتحن
1: في
0: مكانها لا بعد الامتحان تنقل، فهذه بعض المشاكل اللي هي يعني نتيجة قلت لك الحرب نتيجة للنزوح نتيجة للوضع الاقتصادي، فهذه أغلب المشاكل اللي نحن نصادفها.
1: فعلا. نبقى معنا دكتور محمد. طبعا مستمعينا ومتابعينا الأعزاء إذا معكم أي أسئلة ممكن ترسلوا لنا عبر الواتساب الإذاعة 781-951-21 وكذلك أو كتابتها في البث المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: عدنا إليكم مستمعينا وأحبتنا المستمعين والمتابعين في هذا الحوار مع ضيفنا العزيز حول الامتحانات الوزارية التي ستقام غدا بإذن الله تعالى. يوم عايشي واقتصادية صعبة وأجين وقت الامتحانات في عز الصيف يعني. طيب هل يعني هذه الأجواء كلها تشكل ضغطا يعني كبير على الطالب؟ فكيف راعت اللجنة العليا للاختبارات هذه الظروف الاستثنائية عند إعداد أسئلة الامتحانات؟
1: طبعا في عين الاعتبار طبعا من الحرب ونتيجه قلت لك نقص الخدمات واضع الاسئله قلت لك الاستاذ عبد الله الناصر يبذل جهود جباره مراعين الفتره الزمنيه الوضع الاضرابات حتى المحذوفات حتى من المقررات فدائما نراعي الوضع العام للطالب. هناك معنا يعني ادارات متخصصه في هذا الامر القياس والتقويم
0: نعم
1: وترفع عنا تقرير اللجنة العليا وعلى ضوءها نجتمع ونجلس مع المطبعة السرية وتعمل المطبعة السرية على هذا الأساس. وطبعا هو حتى في إعداد الأسئلة يعني سواء كان في ظرف أو غير ظرف يكون ثلاثة مستويات يعني أسئلة للطلاب مراجعين أسئلة للمجتهدين وسؤال التمييز الأوائل ف هذا شيء يراعى وخاصة يراعى في الفترة الزمنية حتى تلاحظي أنه الآن الزمان كانت الأسئلة في دفاتر
0: أيوة
1: لكن الآن الأسئلة تجي في ورقة والإجابة تكون في نفس الورقة
0: نفس ورقة الامتحان
1: الإجابة في نفس ورقة الامتحان.
0: هنا في سؤال من متابعنا أبو خالد حاصم كتب لماذا لا يتم إلغاء اختبارات الثانوية العامة نهائيا ويعتمد على المعدل التراكمي؟
1: سؤال ممتاز صراحة سؤال يعني تدارك معي وزير التربية والتعليم الأسبق مش السابق الدكتور عبد الله لملس. وطبعا هو بدأ بمعدل التراكمي كان زمان ال 20 تأخذ من ثالث ثانوي 10 من الفصل الأول و10 من الفصل الثاني و80 الامتحان الجاري.
0: أيوة
1: فالدكتور عبد الله لملس في 2016 العام قال لابد سوى ورشة وعمل ورشة لهذا الأمر لأنه قال من الطبيعي إنه الدول العالم تمشي على نظامين يا أما إنه يكون في امتحانات وزارية والطلاب يدخلوا مباشرة كليات أو يكون امتحانات نقلية وامتحان قبول في الكليات. إحنا في اليمن لا معانا امتحان وزاري ومعانا امتحان قبول في الكليات
0: يعني
1: أيوة نجمع حق في أمريكا ما فيش امتحان أعتقد في بعض الوزاري ومعتمدين على امتحان القبول وكذلك بعض الدول ما تدخل في مثل مثلا امتحان وزاري ويدخل الكلية بدون امتحان قبول. لكن احنا في اليمن وهو قال لذلك لابد انه نحاول اول شيء ما نقدر مباشرة خاصة ونحن كنا في حرب يعني خروج من حرب في 2016-2017 فقال احنا ما نبدأ بالمعدل التراكمي اول شيء نحد من ظاهرة الغش يعني ما يبذلش الطالب جهده في 80 ويعتمد على الغش نعطي مساحه لاول ثانوي حتى يلتزموا في اول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي

0: فجاء موضوع المعدل التراكمي وانه ياخذ 10 في
1: اول
0: ثانوي، 10 من ثاني ثانوي، و20 من
1: ثالث
0: ثانوي، و60 الامتحان. يعني هذا حل. قال حتى نمهد للناس انه بعد فتره يعني اذا الوضع والدوله استقرت وتعقد ورش ولقاءات بالمتخصصين من دكاتره في هذا المجال، هل يصلح انه يعني يكون امتحانات النقل تكون الوزاريه او نعتمد على الامتحانات القبول؟ وهذه سياسه عامه للدوله، بس بعد ما يستقر الوضع و نعود للعاصمه صنعاء وتعود البلاد طبيعيه مستقره، يتناول هذا الامر. فحاليا احنا نمشي بهذا المعدل التراكمي.
1: في فترة الكورونا يمكن ألغيت الوزاري أو ربما اعتمدوا جزئية معينة في سنوات معينة يعني كانت.
0: لا لا الحمد لله، يعني كان معنا حتى يعني عام الحرب نفسه أنه الدكتور عبد الله سالم الملس أصر أن تقام الامتحانات، رغم أنه يعني كان نقل الوزارة من صنعاء إلى عدن، وكان هو يعني عدم يعني وكيل بعدين عين نائب وزير، وكان معه يمكن 3 وكلاء ويمكن و5 مدراء عموم يعني. مع ذلك استطاع يعني بجهود جبارة أن يقيمها من شان لا يذهب على الطلاب عام دراسة ويضيع جيل كامل بسبب الحرب، فبدلها. فحتى في كورونا استمرت الامتحانات.
1: من يعني حقبة الدكتور عبد الله الملاس إلى الآن يأخذوا من الثانوية
0: معدل التراكمي.
1: نعم، أول ثانوي، ثاني ثانوي، وجزية من ثالث ثانوي مع الامتحان الوزاري. نعم، أتينا إلى السؤال الذي يسأله كثيرون، ظاهرة الغش في الامتحانات الوزارية. هذه الظاهرة منتشرة، فكيف يعني الإجراءات التي أنتم اتخذتموها للحد أو الوزارة اتخذتها للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية؟
0: طبعا ظاهرة الغش لا يستحد أن ينكرها، وفي الأول وفي الأخير صراحة من كثرة أنا نزلت عدة محافظات كرئيس وفد إشرافي الامتحانات، فوصلت لقناعة واحدة أن ظاهرة الغش هي تكون بسبب الثقافة العامة للمحافظة للمديرية. يعني للأسف الشديد مثلا في عدن تجد دكتور في الجامعة أو دكتور بنفسه يأتي بالغش. أنا كنت يوم من الأيام مراقب في أحد المدارس، الأمن نفسه كان يدخل يغشش، فقلت لك هنا معنا الإشكالية. ظاهرة الغش مش مرتبطة بوزارة التربية والتعليم أو مسؤولية وزارة التربية والتعليم، بقدر ما هي مسؤولية مجتمعية، ثقافة عامة. يعني أنا في 2017-2018 كنت رئيس الوفد الإشرافي على امتحانات سيئون حضرموت.
1: نعم،
0: وتفاجأت أن أنا دخلت مدرسة ما فيش فيها لا تجمهور ولا حتى تسمع صوت الطلاب. حتى أنا قلت للشخص اللي نقلنا المدرسة، قلت يمكن المدرسة اللي بجانبها لأنه تنتين جنب بعض. قال لي لا، ذي المدرسة من الهدوء اللي فيها. فسألته قلت له يعني يعني حتى ما شفتش إلا الحارس، حتى الأمن مش موجود. قال لي لا، شوف نحن في 2016 بدأوا النازحين اللي أجوا من المحافظة الشمالية ومن برضه من المحافظة الجنوبية بدأوا يجوا يشيقوا الشعيال، وخرج لهم المجتمع نفسه، أبناء المديرية خرجوا وخرجوهم من المراكز الامتحانيه. قال بدون حتى ما يتدخل الامن، فالموضوع موضوع ثقافه. يعني انا رحت المهره برضه، ظاهره الغش كانت تكون مختفيه. السيئون المكلا، يعني هذه ابرز المحافظات، لكن مثلا ابين عدن تجد هذه الاشياء. فالامر ينعكس على ثقافه المجتمع وكذلك الاسره والامن وكذلك الاعلام، كدور الاعلام من حد. احنا في الاعلام التربوي نعمل موشن جرافيك ونعمل انفوجرافيك للتحذير، لكن في الاول وفي الاخير هي ظاهره يعني لابد يعالجها المجتمع، لانها لا يستقع على عاتق وزاره التربيه والتعليم بنفسه ولا على الامن، بقدر ما هي تقع على الاسره وعلى المجتمع نفسه.
1: فعلا، زي ما ذكرت دكتور انه ثقافه اولياء الامور، لدرجه انه في بعض اولياء امور يعني يروحوا يغششوا عيالهم وبالقوه. يعني يمكن احنا سمعنا قبل في الامتحانات الأساسية التي حدثت قبل العيد انه احد اولياء الامور تهجم على معلمة
0: مدرسة عبادي،
1: فكان يشتي غشش بنتهم الى ذلك. فالاشكالي هنا ربما ثقافة الغش متأصلة في مع الاسف.
0: لا مش لا، انا بقول لك شوفي، كل الحرب لها ضرائب، الحرب لها ضرائب، من ضرائب الحرب هذه يعني تجد هذه التصرفات الغير مسؤولة يعني يكون واحد مسؤول مثلا في جهة أمنية أو مسؤول في الدولة ويرى أنه خلاص يعني فوق القانون. وهذه هي الأشكال التي نقع، وهذه من نتائج الحرب. يعني تخيلي إذا كنا نحن نحارب ظاهرة الغش في الوضع الطبيعي ما قبل 2015 قبل الحرب، وحتى قبل 2011 عندما يعني بدأنا نتوظف، فكانت بسيطة جدا يعني كانت محصورة، لكن أصبحت الآن حق مكتسب. ليش؟ نتيجة الحرب، نتيجة الفوضى. فنحن في وزارة التربية والتعليم مع ذلك نسعى لحلها، ويعني وأقمنا عدة إجراءات، منها شددنا على الجانب الأمني ومع رؤساء اللجان الفرعية، وطبعا وقع اجتماعات مع اللجان الأمنية والتجديد لهذا الأمر. ومن ضمن التحذيرات اللي حذرناهم أن أصبح السوشيال ميديا مفتوحة، وأي تواطؤ أو كذا بينكشف وكل واحد يتحمل مسؤوليته. يعني وصل الأمر هكذا يعني. فاللجان الأمنية مشكورة تبذل جهد حاليا، واللجان الفرعية جلست معها وحددوا. يعني حتى نحن وصلنا لمرحلة في النقاش اللجنة العليا أنه نحن نقول أنه نلغي النت فترة امتحان، يعني من الساعة 8 للساعة 10 نوقف النت، لأن الآن حتى أصبح الغش بالذكاء الصناعي. في أمور وصلت تطبيقات وجروبات خاصة بالغش. يعني إحنا كوزارة تربية وتعليم يعني في أي جبهة نقاتل؟ إحنا نقاتل نخرج لهم أرقام جلوس برغم الإمكانيات الشحيحة. يعني تخيلي وزارة التربية والتعليم ميزانيتها 4 مليون، وزارة التربية والتعليم، فنبذل جهد جبار. فعلى المجتمع أنه يكون أكثر وعي. يعني إحنا نقيم أرقام جلوس، نطبع الشهادات، نوفر معلمين، ما تغلق المدارس، نحل المشاكل هذه اللي تظهر تيجي للوضع الاقتصادي والحروب. مع ذلك مهمة المجتمع أنه يكون جزء من هذا الحل. يعني ليست الوزارة التربية والتعليم أنها يعني مسؤولة على ظاهرة الغش. يعني حام أقول لك من ضمن ذا، يعني رغم أنه كان في استنكار، يعني اللي يقول لك نحن في شركات، كيف نوقف النت في شركات وأعمال قائمة على هذا الأمر؟ والآن حتى ذا الحل ما عاد يقدي الآن عبر السار لك، ما عاد خلاص سواء أوقفت النت المحلي اشتغل عبر الأقمار الصناعية عبر السار لينك. فقلت لك في الأول في الأخير إذا ما فيش وعي حقيقي في المجتمع، فالظاهرة هذه ستظل تؤرق العملية التعليمية طوال هذه السنوات.
1: فعلا نسأل الله أنه تقوم هذه الامتحانات على خير. طيب أنتم أيضا في الوزارة يا دكتور محمد وضعتم ضوابط وإرشادات للامتحانات الوزارية، منها 12 نقطة وقد نشرتموها في وسائلكم، لكن من الذي يعني أكثر شيء لفتني أنه الغياب عن أي مادة امتحانية يحرم الطالب من استكمال متطلبات النجاح فيها. إذا غاب أي طالب مثلا، هل الوزارة بتمتحنه ولا يجب عليه أن يعيد سنة كاملة مشان مادة؟
0: طيب شوفي، اللي يغيب عن الامتحان او يتاخر نص ساعه عن الامتحان يعتبر الامتحان ملغي. نص ساعه يتاخر عن الامتحان يمكن اللجنه تراعي. ليش؟ منشان تتكافأ الفرص بين الطلاب. يعني انا مش معقول مثلا يتسرب الاسئله وعرف الاجابات والاسئله ويدخل وانا مستعد، لكن اللي يتغيب عن الامتحان ما ليس له حل الا ان يعيد سنه. قولي ليش؟ ليش ليش؟ لانه لو تتبعنا هذه الرخص احنا وجدناها في كورونا وغير كورونا، يعني خاصة في الحرب، وجدنا أن بعذر أو بدون عذر أن الطلاب يفتح باب ما يغفلش. أنا أقول لك على سبيل المثال، في طالبة كانت، أنا كنت أدرس في ثانوي زينة بدار سعد، في طالبة يعني كانت نموذجية لدرجة أنها هي اللي كانت تراجع لزملائها التفاضل والتكامل، خاصة في فترة لما أخذوا إجازة، كانوا يأخذوا 3 سنين إجازة قبل الامتحانات والعام الدراسي يمشي. فقالت سرحة، يوم امتحان التفاضل والتكامل يغمى عليها عند باب المدرسة، بس أنا ما استحضرش اسمها، أنا كنت درس ثاني ثانوي، وسعفوها المستشفى وما قامت إلا بعد انتهى الامتحان، وعادت سنة ومنها يعني، وهي الأولى على مستوى المدرسة. أنا في 2022 كنت عضو الوفد الإشرافي على امتحانات تركيا. فللأسف الشديد وقعت حادثة يعني في الامتحان، أنا كنت المرافق اللي معي يعني عادي لعدين كان ظرف طارئ، وبغيت أنا نفسي هنا فكنت أشرف. فبعد نص ساعة من الامتحان يكلمني رئيس المركز الامتحان يقول لي شوف في طالبة أخوها توفي، وهم يتقرعوا اشترق يعني ويأكل وتوفي، فإيش الحل يعني؟ من نعيد لها الامتحان وقت آخر؟ وقلت له لا، فترة امتحان من 8 إلى 10، إذا ما حضرش في هذه الفترة تعتبر راسبة. قال لي وضف الظرف إن إحنا مقدرين، لا بس نحنا معانا قانون لأنه اللي ما يحضر في الامتحان فهو تواصل مع أبوها، وقال له الوزارة تقول إنه ما فيش حل إلا إنها تحضر. قلت له عادي بإمكان يعني إنه يجي معاها ولي أمرها أو مدرسة مراقبة من المراقبة تكتب لها إذا هي منهارة وتسألها على الأقل. وبالفعل يعني أبوها جابها، ويعني تخيلي أنا إنه هذا الموقف يعني أنا في نظر نفسي في ذاك الوقت يعني كان أنا مش بني آدم يعني مجرد من المشاعر. تخيلي تجي بنت في ثانوية صغيرة تبكي أخوها مات وهي تقرع معاها اشترق ومات، وعادوا يعني في المستشفى وهي تجي تبكي بسبب أننا أنا مصر أن أطبق القانون، لأنه أنا ما بيش معي مجال، لأنه الظرف تسلم مختمة وتعادي لعدم مختمة. ولا أستطيع أنا برفع في التقرير أنه وقع كذا في ملفها وبملاحظة أنه يراعوها في التصحيح أنه وقع كذا كذا، وأرفقت الملف وأرفقت التقارير وشهادة الوفاة وكذا والتوقيت. هذا اللي أنا جانبي أن أنا أوقف معاها في التصحيح يعني أنه هذا ظرف خاص، لكن الحضور لابنها تحضر وحضرت وامتحنت وروحت. فقلت لك من المواقف يعني نحن لا نحسد عليها نقع فيها بعض الأحيان، بس القانون هكذا، لأنه لو فتح المجال والطالب غاب هذا الباب لن يغلق إذا سمحنا أنه يعاد للمتغيب أو للمريض، فيصبح الشعب كله مريض وما نقيس نمتحن وزاري طول العام. يعني تخيل بيبدأ العام الثاني ونحن علينا نمتحن المرضى ولا اللي معه ظرف خاص ولا اللي أبوه مات ولا اللي، فهذا يعني اللي حظه سيء ويقع على ظرف الامتحان نقول قدر الله ما شاء فعل.
1: مثله مثل الذي يرسب في مادة يعني عيد سنة. جميل. هنا السؤال من أم عماد تقول مساء الخير عليكم، بخصوص موضوع اليوم إيش أقول، الله يعين المعلمين والطلاب في هذه الأجواء الحارة، نريد توفير الكهرباء لكي يتسنى للطلاب المذاكرة الجيدة. تقريبا أنت جاوبت على هذا السؤال إنه بيكون نقل الطلاب إلى مراكز فيها طاقات شمسية،
0: المدارس التي فيها طاقة شمسية.
1: نعم. هنا أيضا على سيرة الطاقة الشمسية يمكن المتابعين شوي أخذين بالهم، أبو خالد حلصم كتب إيش تفيد الطاقة الشمسية، مروحة مراوح فقط.
0: هذه إمكانيات
1: الإمكانيات المتاحة. أيوة.
0: والجو يعني والمنطقة اللي عشنا فيها هذا جوها يعني فمش مسؤولية وزارة التربية والتعليم تغير الجو.
1: طيب هنا السؤال، كيف تتم آلية التصحيح وكيف يتم حساب مجموع العلامات وكم ساعات على كل مادة؟ مش عارفة أنا، هذا أحد المتابعين حمزة. نعم.
0: لا. بداية كل عام نحن نرفق الجدول الزمني للإجازات وعدد الحصص وعدد أسابيع الدراسة بما يتواكم مع عدد الدروس الموجودة. ولما يقع ظرف مثلا دخول رمضان فيبدأ تخفيف من الدروس، لذلك ليش نحن كل عام معنا دروس محذوفة، يعني ما نقولش نفس الدروس، نشوف ما قطع من الشوط في العام الدراسي وعلى ضوءه نعطي المحذوفات.
1: فعلا قد تقريبا نزلتم أنتم المحذوفات بعد رمضان أو قبل؟
0: معنا المحذوفات اللي هي بداية العام يضعوها.
1: أيوة.
0: وفي محذوفات بعض الحين تلحق لو في ظرف استثنائي.
1: نعم. هنا أيضا سؤال، إجراءات الاختبارات في هذه الأجواء ظلم للطلاب، على أقل التفكير ببديل مثل إجراءات الاختبارات في قاعات الجامعات ذات التكييف المركزي. يا أبو خالد حتى إحنا في الجامعات ما فيش مكيفات يعني.
0: أنا محاضر في كلية الإعلام وأدرس.
1: نعم.
0: كلية الإعلام
1: ما شاء الله.
0: فما القاعات كلها نفس المعاناة وعادي يمكن ما فيش فيها طاقة.
1: نعم. هنا أيضا السؤال، كيف يتم التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتأمين المراكز الامتحانية وضمان سير الامتحانات في الأجواء مناسبة؟
0: في إجراءات تربوية يعني خاصة بنا في نقل الأسئلة نحن، وتنسيق عالي مع الأمن في كل المحافظات طبعا، وفي إجراءات للجنة الفرعية، نحن أخذتك اللجنة العليا، وفي إجراءات للجنة الفرعية، وطبعا كل اللجان الفرعية اجتمعت مع المحافظيها مع محافظي المحافظات ومع اللجان الأمنية وتم التنسيق. وطبعا خروج الأسئلة وغرفة التحكم، أغلب المحافظين يعني زاروا غرفة التحكم. التقرير اللي رفعوه لنا مدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات يعني 17 مدير عام، كل واحد أعطى تقريره وأعطى أنه التقى بالمحافظ وأنهم نزلوا للجنة التحكم تأكدوا من طبعا احنا اللجان الإشرافية اللي تنزل الآن الوزارة اللي نزلت حضرموت وعدن وبقية المحافظات. لين أول ما توصل يعني زي الآن اليوم، اليوم السبت يعني هذا التوقيت من الصباح لال في الليل، ما هي أول تحرك له لجنة التحكم يشوفوا هل هي لجنة القرفة اللي سلم آمنة، يرفع التقرير، أول تقرير يكتبه عضو اللجنة الشرفية أن يتأكد من غرفة الأمان حق وضع الأسئلة هل هي كذا، يصفها في تقريره. بعدين إحنا العام القادم إذا هي مثلا لها عدة أبواب أو أنها في مكان نطالب بتغييرها. فهذا بالنسبة للإجراءات الجارية. في الإجراءات الأمنية، الأمن يعني معهم جدول على المراكز وأسماء المراكز، وأعتقد أنهم مقسمين مثلا عدة جهات أمنية، مثلا كل شرطة في المديرية تقسم أفرادها، ولو في نقص أعتقد تنسيق أمني معهم ينزلوا إلى هذه المراكز ويأمنوها بالبوابات وطوق على المبنى نفسه.
1: جميل، جميل جدا. نحن نتمنى أنه تصير العملية التعليمية أو الامتحانات هذا العام بأمان وسلام. طب إذا حصل لا قدر الله أي ظرف خلال هذه الفترة، يعني إحنا عايشين في وضع يعني
0: الظروف كثير، يعني إيش نوع الظرف يعني
1: أمني مثلا على سبيل المثال،
0: يعني
1: هل بيكون عندكم أنتم أصلا خطة بديلة؟
0: يعني لا طبعا الآن الأمر يلجأ للجان الفرعية في المحافظة مع المحافظ. مثلا أنت تقصدي لو وقع اشتباكات مثلا
1: أو وقعت أي حاجة،
0: يعني اشتباكات ما بين مثلا جهات يعني متطرفة أو كذا في مركز، طبعا إذا هذا أمر غدو معروف يقع له حل. يعني يعني مثلا على سبيل المثال في عام قبل الماضي أعتقد أنه تم تصوير عملية غش وألغي المركز كامل، ألغيت المادة على المركز كامل وعاد المركز الامتحان في قراءات. وقع ظرف يعني القهري، كان زي قلت لك اشتباكات وتعطلت العملية التعليمية. هنا بعدين اللجنة العليا تعقد اجتماع بعد ما تحمل الجهة المعرقلة وتضع لها حل، هل بإعادة الامتحان زي مثلا بعد انتهاء الامتحانات،
1: أيوة
0: يعني مثلا تنتهي الامتحانات في تاريخ مثلا 28، تاريخ 29 يكون امتحان المادة التي وقع أو المركز الذي وقع فيه الإشكالية. مثلا نضرب أمثلة يعني مشان الطلاب ومشان المستمعين يسعوا. على سبيل المثال لا قدر الله مثلا في ثانوية زينب يعني قال في المركز الامتحاني وقع اشتباكات، هي على خط كذا وسوى اشتباكات ولم لأنه الطالب أمنه وحياته أهم من الامتحان وخاصة والمعلمين، فلذلك سيتم توقيف المركز الامتحاني.
1: أيوة
0: مثلا لو مادة الرياضيات أو مثلا مادة الكيمياء بعد ما ينتهي الامتحانات بعدها بيوم مباشرة يستكمل امتحان للمركز هذا المادة وتطبع أسئلة. طبعا اللجنة قلت لك المطبعة السرية تشتغل على قدم وساق وتعتبر من أجمل اللجان العاملة معنا والأكثر يعني تواكم مع الأحداث فيعدوا أسئلة خاصة ومعهم برضو هي أسئلة يعني نموذج تتعرفي أنه من الأشياء الخطة اللي صلحتها لحد من ظهرت القش اللجنة المطبعة السرية أنهم مصلحين نماذج لكل مديرية والمحافظة لها أكثر من نموذج. يعني لو تسرب مثلا على سبيل المثال سربت مثلا مادة الكيمياء اعتقد في عدن اعتقد في كريتر قبل خمس سنين عرفوا ان التسريب ما ما ما ما, ما سقطتش عدن كامل من الامتحان، سقطت كريتر فقط وعيد لها الامتحان بعد انتهاء
1: الامتحانات.
0: ايوه وحوسب الشخص الذي سرب فكر مظاريف وسرب الاسئله. فقلت لك في رموز هو يضعها صاحب اللجنه العليا لكل المحافظات، فإذا ورقة سربت نشوف الرمز ونعرف في أي مديرية من المحافظة الجمهورية كامل. فالموضوع يعني أنه لحد من ظهرت الغش ومحاسبة. يعني مثلا أنا على سبيل المثال مثلا سربت مثلا حق الكيمياء مثلا فيزياء في عدن، تسقط عدن كامل ويعيد الطلاب يعني كامل خسارة وتضيع وقت الطلاب. فبدأت أقترح من الحلول نحن اللي نحد من ظاهرة الغش، وإنه مثلاً في عدن خلاص أنا معروف إنه أنا استلمت المسألة في مديريتي أنا المسؤول، ما عاد بحملهاش مثلاً في مسؤول مديرية أخرى. ليش؟ لأنه كل واحد معه رمز، فعارف إن أنا اللي بتحاسب لو سربت الأسئلة من عندي أنا بتحاسب.
1: وأنتوا الوزارة بتعرفون من سرب؟
0: أيوة نحن أقترح المطبعة السرية مصلحة رموز ونعرف مثلاً مديري. فقلت لك أول ما سربت الأسئلة قبل 4 سنين حق الفيزياء مباشرة عرفنا أنها كريتر وتحوسب الشخص. يعني صاحب دار سعد، صاحب التواهي، صاحب اللي سلموا ما حوسبي. ليش؟ لأنه كان زمان أنه خلاص الثمانية المديريات الثمانية المسائل يدخلوا في دائرة الشك. ويكون الإنصاف أو التحقيق يكون ضعيف، وغير أنه الطلاب كلهم يعودوا يعني محافظة كاملة. لكن أنا قلت لك من الجهود اللي نحن يبذلها وزارة التربية والتعليم بحسب إمكانياتها. نعم. في وضع الأسئلة تبذل الجهد بفعل أكثر من نموذج لكل محافظة. وكان طبعا زمان كان في نموذجين فقط، يعني مثلا لو سربت في صنعاء يعني سربت في محافظة كامل، أو بعض حين يعني عدة محافظات على نموذج واحد. يعني مثلا عدن ولاحق وبيان في نموذج واحد سقط سرب الامتحان، سقطت المحافظة ثلاث محافظات. لكن الآن إحنا لكل مديرية، وأعتقد أنه عادوا في أشياء يعني سرية يمكن تصل لكل مركز.
1: طيب أكثر المحافظات ربما متعبة قليلا في عملية الامتحانات الوزارية
0: من حيث إيش؟
1: يمكن من ناحية ظاهرة الغش.
0: طبعا شوفي طبعا هم تقييم عام، أنا أقول لك المحافظات الأكثر التزاما يعني ظاهرة بالنسبة لي أنا. أنه نحن نحاول نحارب ظاهرة الغش. فقلت لك حضرة موت في المكلة وسيئون المهرة صراحة. بعض مديريات في شبوة بالنسبة أنا اللي نزلتهم، يعني أنا أتكلم على شيء أنا عايشته. لكن هي ظاهرة نحن في عدن موجودة، هي ظاهرة الغش. وقلت لك هذا لأنها أطياف كثيرة ومهبط لكل أبناء البلد، فتجدي أنه الوعي كذا غير خفيف. لكن إن شاء الله مع الوقت ونحن طبعا حتى خاطبنا أمة المساجد في هذا الأمر، وزارة الأوقاف من الأشياء التي مرضى نحن
1: يجب أن تكون أيضا لها،
0: وطالبناهم أن تكون الجمعة تتحدث عن هذا. فقلت لك في الأول وفي الأخير هي يعني بذرة يغرسها المجتمع نفسه، وإن شاء الله أن تمشي هذه الامتحانات بدون هذه الظاهرة المغيثة
1: إن شاء الله يا رب. في ختم هذا اللقاء دكتور محمد، إيش الرسالة التي توجهها للطلاب وأولياء الأمور مع انطلاق الامتحانات تحديدا في يوم الغد؟
0: طبعا هناك ضوابط نحن نشرناها في وزارة التربية والتعليم كيف يستعد الطالب، هذه من الأشياء التوعوية اللي نشرناها يعني قبل الامتحان.
1: أيوة.
0: وأثناء الامتحان يعني أول ما توصل الورقة، وأثناء ما يقرأ الأسئلة، وما بعد الامتحان. هذه ضوابط نحن نصائح نفسية وتربوية استفدناها من علماء النفس والتربويين، أنه يعني قبل الامتحان تكون مستعد تراجع، تقسم الجدول الزمني. حتى نحن أعطيناهم فكرة تقسيم الجدول الزمني، فترة المراجعة هذا قبل الامتحان. يوم الامتحان تقرأ الأسئلة، تبدأ بالأسهل ثم الأسهل حتى تصل إلى السؤال، لأنك بعض الأحيان قد تقف عند السؤال الصعب وما عاد تستطيع أن تجيب
1: ويمر عليك
0: أيوه، فيشتغل العمل النفسي وما عاد تتوتر وتضيع كل المعلومات. فهذه النصائح قلنا نحن نحطها في للطلاب. وبعد الامتحان ما يخرج من الامتحان خلاص يطوى خلاص كأنه الامتحان هذا ما كانش موجود، يبدأ الامتحان الثاني. وهذه طبعا للطلاب، هذه لأولياء الأمور أنهم يكونوا عون لأبنائهم خاصة في هذا الحر وفي هذا الوقت وفي هذا الخدمات السيئة، أنهم يكونوا يوفقوا لأبنائهم بيئة
1: جيدة
0: للمراجعة، كذلك للمجتمع نفسه، أن يعني الطلاب الثانوية لابنهم يتعاملوا معهم يعني في الفترة، أصحاب التكاسي أصحاب البوابير إذا تأخر يعني يكونوا أكثر ليونة. فقطيك الموضوع هو موضوع يعني تكافلي مجتمعي بحت، يعني للدولة نفسها للأمن لابنهم يكونوا على قدر المسؤولية التي تلقى على عاتقهم. في الأول وفي الأخير هذا جيل، وهذا الجيل إذا أنت عنت على القش وعنت على أنه ما يوصل حتى الامتحان ما تعينه، هذا بينعكس. إذا اليوم أنت مثلا كنت سبب في عدم دخول طالب الامتحان، سواء وترت قبل الامتحان كمراقب أو كجهة أمنية أو كمواطن.
1: أيوة.
0: سبب الإشكالية هو مع التوتر يمكن يخطأ وهو يوصل للمركز. فهذا بالأول وفي الأخير هو المستقبل، هذه البضاعة اللي أنت تطلعها لك للمستقبل
1: والتي ستجدها مستقبلا. سعيدة جدا بهذا اللقاء الخفيف معك يا دكتور محمد، ونتمنى كل النجاح لأبنائنا غدا. شكرا جزيلا على كل المعلومات التي أدليتها.
0: شكرا لكم وشكرا لإذاعة عدن الغد المتميزة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى
1: إن شاء الله يا رب. كان معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الدبا مدير الإدارة العامة للإعلام والنشر التربوي وعضو اللجنة العليا للاختبارات.

في ختام هذه الحلقة مستمعينا نتمنى التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات وهم يخوضون هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، آملين أن تتضافر جهود الجميع من الأسرة إلى المجتمع إلى المراقبين في قاعات الامتحانات لتوفير الظروف المناسبة التي ستساعدهم تساعد أبنائنا على تحقيق طموحاتهم. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. إلى لقاء جديد نتجدد به معكم من الأسبوع القادم، فكونوا معنا إلى ذلك، يعني انتظرونا إلى ذلك الحين، كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: لحكم الغرام.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة ونبدأه محليا. أفاد تقرير دولي أن اليمن عادت مجددا إلى قائمة أزمات النزوح الأكثر إهمالا على مستوى العالم خلال العام الماضي بعد غياب 8 سنوات عن القائمة. شهدت أسعار الأسماك في الأسواق محافظة عدن ارتفاعا جديدا، حيث بلغ سعر كيلو سمك الثمد نحو 12,000 ريال في ظل شكاوي متزايدة من المواطنين بشأن استمرار صعود أسعار المواد الغذائية والمنتجات البحرية. عربيا وعالميا، تشهد مدينة صدى اللبنانية موجة نزوح كبيرة من جنوب لبنان، فيما رفعت الأمم المتحدة أمس قيمة المساعدات الإنسانية المطلوبة للبنان بأكثر من الضعف في ظل الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وأفادت سلطات النيجر بأن نحو 50 شخصا لقوا مصرعهم عطشا في منطقة نائية في الصحراء الكبرى شمال البلاد بعد تعطل شاحنة كانت تقل لهم بعد مشاركتهم في احتفالات عيد الأضحى في مالي. اقتصاديا، انطلاق القمة السنوية لرؤساء شركات الطيران العالمية في ريو دي جانيرو اليوم وسط صدمة الوقود واختبار الأسعار. من المقرر أن تحصل شركة سبيس إكس للنقل الفضائي المملوكة لإيلون ماسك على 920 مليون دولار شهريا من جوجل في السنوات المقبلة، وذلك مقابل تأجير قوتها الحاسوبية. رياضيا، الاثنين المقبل الاجتماع الفني وإجراء قرعة البطولة للموسم الرياضي 2025-2026. وإيران تندد بمعاملة تمييزية من جانب الولايات المتحدة بعد رفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء بعثتها لمونديال 2026. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عادن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

أعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: وجه القمر

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أتسمع قضية فتتمنى لو أن مسؤولاً يسمعك؟ من اليوم المسؤول يأتي إليك ليسمعك بنفسه في برنامج قضية ومسؤول. نطرح القضية ونستمع إليك ونناقشها معاً، ثم نستضيف المسؤول المختص ونطرح عليه استفساراتك أنت بذاتك مع الإعلامي رأفت مصوعي. القضية قضيتك والمسؤول أمامك ومكانك محفوظ على خط ساخن مباشر كل سبت الساعة 8 مساء. تابعونا على أثيركم على الترددات التالية 899-959 راديو عدن الغد، لا تترددوا في الاتصال في برنامج قضية ومسؤول.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بك إلى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضية ومسؤول. هذا البرنامج الذي يعتمد إلى أسئلتك، استفساراتك عزيزي المستمع التي تصل إلى إدارتنا في عدن الغد FM، والتي من خلال تلك الاستفسارات نقوم نحن في التقصي والبحث في أهم المواضيع الخدماتية التي ترتبط بحياة المواطن والمجتمع المدني. ويسرنا في هذه الحلقة أن نتناول قضية هامة، قضية حساسة مرتبطة بحياتنا عموما في كافة مديريات محافظة عدن بل والجمهورية بشكل عام، ألا وهي قضية الصناعة والتجارة وما يترتب عليها من قضايا أسعار، قضايا حماية المستهلك وإلى ما ذلك. مرة أخرى نرحب بكم عزيزي المستمع إلى أولى فقراتنا لهذا الأسبوع، وفاصل ونعود إلى مقامكم الكريم.

0: عدنا إليكم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة في إطار برنامجنا قضية ومسؤول لهذا الأسبوع. ومثل ما أشرنا لكم في بداية حوارنا أن برنامجنا يتضمن هذه الحلقة قضية حساسة، قضية مرتبطة بنا جميعا، ألا وهي قضية حماية المستهلك وقضية الصناعة والتجارة في مديريات محافظة عدن. من خلال هذا الحلقة ومن خلال أسئلتك واستفساراتك التي وردت إلى البرنامج، يسرنا أن نلتقي الأستاذ القدير الأستاذ أحمد حسين السليماني، نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بمحافظة عدن أو بالأحرى مال مؤقتة عدن. أهلا وسهلا بك.
1: شكرا لك، الله يعافيك.
0: أستاذ أحمد، على اعتبار أن قضية حماية المستهلك، على اعتبار أنه قضية الأسعار، على اعتبار قضية مكتب الصناعة والتجارة هو من المكاتب التي يحمل كثير من الهموم وكثير من الأشياء التي يعني تورقكم يعني وتورق يعني أو يعني تشكل عبء كبير على المواطن وتشكل عبء أيضا عليكم، كيف أنتم في مكتب الصناعة يعني إعطائنا قبل ما ندخل في أسئلة المواطنين وأسئلة واستفساراتهم، كيف أنتم في المكتب يعني قدمتوا من أشياء من خلال توليكم هذه المهام، وحسب علمنا أنه توليكم للمهام منذ عام 2015 أو 2016 وهي نعم. فترة غير عادية يعني نعم. ما هي الأشياء التي يعني قدمتوا عليها في تثبيت بعض الأمور لصالح المواطن الكريم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا بنشكركم على هذه الاستضافة، ومن ناحية المكتب ونشاطه خلال منذ يعني في تولينا بمنتصف 2016، في طبعا حاولنا بذل في بذل سواء كانت الجهود سواء كانت ميدانية ولا إدارية، أولا بتأهيل الطواقم بإعادة في تشكيلهم في إطار في المديريات. في طبعا كان في السابق المكاتب لم تقم بالدور اللي هو مطلوب، في قصور كان، حاولنا قدر الإمكان في تغطية هذا القصور بإضافة اليوم في الموظفين السابقين واستدعائهم وغربلة بعضهم في إطار في المديريات. من خلاله حاولنا نعطي صلاحيات أكبر للمكاتب في المديريات، حاولنا قدر الإمكان أن يكون النشاط الميداني يمثل أكثر من 80% على مستوى المهام لدى في كافة المكاتب. منها أيضا عملنا على في تنظيم عملية في رفع التقارير، حاولنا قدر الإمكان أن يكون هناك تقارير يومية، تقارير شهرية، متغيرات سعرية، ومن خلالها نحاول قدر الإمكان في قياس مستوى في التغير بالجانب في المواد الغذائية، المواد الغذائية والتموينية. قدر الإمكان حاولنا أن احنا كمان نضيف مسألة الاتصالات بشكل يكون في مباشر. تم تأسيس غرفة العمليات ب 2023 بحيث تكون هي في نقطة الوصل مع الطاقم والمواطن بصورة مباشرة. ومن خلالها نحاول قدر الإمكان الاستجابة بمجرد البلاغ، مجرد هذه الأمور نحاول قدر الإمكان النزول والتفتيش. طبعا الدور لم يعني هذا العمل لم يعني بيكون بيوم وليلة. طبعا أخذ يعني في مراحل في سنين على تمينك في تثبيت المكاتب بالمهام، لدرجة أن أصبح المهام اليومية لمكتب الصناعة والتجارة بشكل يومي الآن على فترتين، لدرجة أنه يتم النزول خلال الإجازات وأيام أنه في العطلة الرسمية. نحاول قدر الإمكان أن يكون فريقنا متواجد في الميدان، وإن كان هناك في قصور لكن نحاول قدر الإمكان في تجاوزها. ومن هنا بنشكر المدير العام الأستاذ وسيم على تقديم الدعم خلال هذه الفترة، سواء كان من هناك في توفير وسائل في مواصلات، من خلال أيضا إتاحة الفرصة للمكاتب بالنزول المباشر نحاول قدر الإمكان أن نحن نكون عند حسن ظن المواطن.
0: طيب انطلاقا من هذا الكلام أستاذ أحمد، جاءتنا كثير من الأسئلة يعني قبل استضافتكم، قبل حتى العيد جمعنا كثير من الاستفسارات والأسئلة. يقول لك أنه حتى البلاغات التي يعني أنتم أشرتوا إلى أنه لديكم غرفة علميات، للأسف الشديد كثير من الأسئلة جاءت من بعض المديريات، يقول لك الاستجابة يعني بعض حين تكون يعني بالمستوى وبعض حين تتأخر كثير. يعني هل هي نقص إمكانيات في النزول في اللجان في الآليات المواصلات لديكم؟ لأنه فعلاً في في في شكوى بهذا الجانب إنه في استجابة، وبعضها الاستجابة تأخذ يعني وقت مؤسف. يعني
1: بالنسبة لعدد البلاغات بعض الأحيان تكون البلاغات بشكل متكرر، نحاول في جدولتها بناء على أي بلاغ نأخذه بعين الاعتبار مهما كان. مثلاً يتم أساساً بالتحري ومن خلاله يتم أيضاً مع النزول والتأكد. أي بلاغ نأخذه بعين الاعتبار، سواء كان بالتأخير ممكن يكون في يكون هناك في جدولة. يعني العام الماضي في عام 2025 وصلت عدد الاتصالات والبلاغات أكثر من 17,000. طبعا هي تكون بشكل هناك متكرر، لكن نحاول قدر الإمكان يتم هنا مجرد أن يتم البلاغ يتم هنا في جدولته والنزول، وعلى ضوه يتم النزول والتحري، سواء كان بتحرير في مخالفة أو أيضا في ضبط لو كان في السلاح كانت منتهية. يعني في مجرد النزول لا يتم فقط على أساس أنه البلاغ، يتم بشكل عام. نحاول قدر الإمكان أن أولاً يتم النزول واتخاذ الإجراءات اللي هي معتمدة من تحرير أنه في من تحرير في مخالفة، ومروراً إلى في تسليمها للمكتب وتحويلها للجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة.
0: يعني أنت لما قلت أستاذ أحمد أنه هناك في بعض الحالات يعني على حسب الجدول المدرك في البلاغات، وأشرت إلى كلمة أنه يتم التحري، ماذا تقصد بيتم؟ هل يتم التحري من الشكوى نفسها إذا كانت متكررة أو كيف؟
1: أيوة، في بعض الشكاوي تكون هناك متكررة لكن يتم النزول. يتم النزول على أساس أن حتى لما يتم النزول سوف يتم على هذا البلاغ، وأيضا في التفتيش إن كان هناك سلع منتهية غير متوفرة منها في الاشتراطات الصحية، نحاول قدر الإمكان أن يتم يكون في النزول عام شامل لهذه الجهة. وقدر الإمكان هذا العمل أيضا أنه روتيني. الآن أصبح الآن بشكل يومي. من المهام المناطة المكتب الصناعة والتجارة النزول بشكل يومي وعلى فترتين. هذا طبقناه منذ تولي الأستاذ وسيم، أن يتم النزول بشكل يومي ودوري
0: وفترتين
1: فترتين وإن حتى أتى بلاغ بصورة استثنائية في آخر الليل حتى يتم النزول.
0: والله ده يعني أنا يعني مسألة النزول بشكل فترتين هذا شيء يعني
1: أيوة، إحنا نحاول قدر الإمكان ما نركز على الموضوع في الإعلام، لأنه هذا من إطار في المهام
0: نفسه،
1: بحيث أن الناس تقول ليش أنتم تنشروا ليش من الجرش. احنا هذا من انه في انه من من من عندنا من المهام اليوميه اصلا. لان كان اول في المهام كانت ممكن مره بالاسبوع، لكن الان حاولنا خلاص انه في 90% من 80% لا 90% من المهام تكون بشكل مباشر والنزول المباشر
0: بشكل،
1: في اضافه الى تكون هناك في حملات. في بعض الاحيان تجينا احنا في تعاميم على انه في مواضيع مثلا في اخرى في تموينيه يتم النزول. نحاول قدر الإمكان أن يكون الطاقم يكون على أهبة الاستعداد وفي النزول، سواء كان الجانب التمويني أو التفتيش أو التحري.
0: جميل جميل. متى تتدخل النيابة؟ هل تكون ضمن النزول أو أنه بعد يعني تنسيق أو كيف يعني؟
1: في أغلب النزولات طبعا معانا الطاقم ينزل بشكل يومي وفي مباشر. في حالات انه في ورد ان احنا في تعاميم من الوزاره يتم النزول في مشترك.
0: نعم.
1: مع النيابة. في كثير في نزولات أساسا مع النيابة. في إضافة في نزولات مع الجهات اللي هي في المختصة. مثل مؤسسة العامة المسالخ كمان بيتم انه في التنسيق معهم. ايضا المؤسسة العامة ايضا الهيئة العامة للأدوية. حتى اليوم تم التنسيق والنزول ما يتعلق بالأسعار الأسعار والأدوية وغيرها.
0: اليوم نزلت
1: اليوم نزلنا حتى يوم السبت يوم الإجازة يتم النزول
0: إلى بعض مكان الصيدلاني يعني.
1: نعم أيوة إجازة عمي من معالي وزير الدولة الأستاذ عبد الرحمن شيخ ونزل الفريق الطاقم والتنسيق لدرجة أن الطاقم الآن أصبح هو اللي هو متواجد في الميدان والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك مع المؤسسة العامة للمسالخ الهيئة العامة للأدوية في كثير من الجهات بتستعين بالطاقم.

0: اعتمدوا يعني في هذا الجانب؟
1: طبعا يتم النزول اساسا بالتفتيش بالعين المجردة.
0: نعم.
1: سواء كان من هناك في ظهور لها علامات، سواء كان في التسريب او سوء انه في التخزين،
0: تغيير اللون،
1: تغيير اللون او والرائحة وغيره.
0: آه.
1: في حالة انه في بضاعة او كمية تكون في مشكوك فيها، نحاول ان احنا يتم كامل في التحريز عليها، هذه الكميات اللي هي في مشكوك فيها، وتحويلها للفحص للهيئة العامة للمصفى، لإعطائنا الكامل انه في النتيجة. يعني كمان ايضا في تعاون مشترك في من ناحية موضوع انه في السلع، سواء كانت سلع كانت في تالفة يتم طبعا في التحريز واتخاذ الإجراءات، لكن في حالات إذا كان بضاعة مشكوك فيها يتم تحويلها إلى العمل المواصفات.
0: المواصفات جميل جدا، جميل. طيب إذا كان المبدع المخرج يعني مستعد بصوت المواطنين الذين أرسلوا إلى عاصم المخرجنا العزيز، إذا كان جاهزين أصوات المواطنين ممكن نستمع لهم؟

0: السلام عليكم. الشي عرف ليش ارتفع قيمة الدجاج البلدي؟ كان أول سعره مناسب جدا، لكن الآن لما نجي نشتري تكون الدجاجة غير مناسبة، يقول لك ارتفع سعره. ليش ارتفع سعره؟ يقول لك ارتفع سعر الدولار الجمركي. كيف هذا الشيء؟ يعني نشي نعرف ليش ارتفع، والناس ضباحة يعني ما يقدروش يلا إلا يشتروا إلا الدجاج. كان أول سعره مناسب، للآن نشوف أسعارك ارتفع جدا. إيش سبب هذا؟ نشي نعرف.
1: السلام عليكم. تحياتي لك أستاذ رأفت ولضيفك الكريم. سؤالي بسيط. القانون أعطى لوزارة التجارة والصناعة صلاحيات قانونية وضمن أداء دور التشريعات، ولها آلية تستطيع تعمل من أعلى الهرم إلى المديريات. يعني عملها الكيان هذا منظم إداريا ومنظم ومحمي بالقوانين، والقوانين كمان أعطت له التدخل في كل ما يخص شأن التجارة والصناعة وحماية المواطن. سؤال بسيط، بعد هذه الأزمات اللي حصلت وده، ليش أنا كمواطن ما أشوفش دور لوزارة الصناعة؟ خلي الظهور الإعلامي والسيارات اللي تخرج ومسكنا اليوم البقالة هذه وده، هذا يعني كمان أنا متوقع منك أكبر من كذا. ليش ما أوقفش نشاط موردين تجار وكلاء ومعروفين بالاسم بتلاعبهم بقوت المواطن؟ تمام، ودخلت كخصم تمثل الشعب ضدهم بكل ما لك من إمكانيات، من كل ما لوزارة الصناعة من قدرات وإمكانيات وآليات عمل كفلة للقانون ولا اليد الطولة، لكن لا، ما أشوفش أنا كمواطن، ما أشوفش. ما زال لا تفرحناش إنك تمسك بقالة، صاحب البقالة ده مسكين ملطوم من الجهتين، ملطوم من الحكومة اللي ما تدافعش عنه، وملطوم من التاجر اللي يستغله. فنكون كمان كبار ونتكلم بالمستوى على نفس هذا المستوى. ما شافش دور فعال، أنا كمواطن ما شافش دور فعال، ما سمعتش إنه الشركة الفلانية أو الوكيل الفلاني أو ذا إنه وزارة الصناعة قدم إنه القضاء أو أغلقت مجرد مخالفاته والقانون يسمح له. ما شفتش، شفت سيارات أيوة تجزأ، وشفت ناس معاهم بطايق معلقة إنهم تبع التجارة والصناعة، وشفت ذا طبعا دي صرف.

إياك. تمام، نكون واقعيين. فخبرنا ضيفك الكريم، هل تم هذا الكلام ونحن ما نعلمش؟ هل تم إيقاف الآن موجة تصعيد في الأسعار ماشية؟ وقف الأسعار، وقفت الأسعار، وقفت العملة، ثبتت الأسعار، رجعت على ما هي. والسبب الموردين لا تقدر الجملة والوكلاء، مش البقالة. تمام، لا يجيش على البقال ولا ذا ولا ذا، عن رأس الأفعال. تمام، الآن في تحرير، عادوا ما تحررش هذا، عادوا ما جتش بضاعة بعد التحرير قبل كذا، والأسعار تطلع. دور الرقابة والإشراف والدور المنوط في حماية المواطن غايب عن وزارة الصناعة والتجارة، على الأقل بفرع عدن، ما أعرفش الفروع الثانية. وشكرا جزيلا على سعة صدركم.

0: عدنا لك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعه، في اطار برنامجنا قضيه ومسؤول. استاذ احمد، زي ما سمعت بعض يعني مداخلات من بعض المواطنين، ناس تكلموا على موضوع الدقاق البلدي وارتفاعه ومش عارف ايش، والمواطن الاخر تتكلم بمداخله شويه كذا مطوله حول يعني موضوع انكم يعني هامش الراس الكبير الموزعين الموردين معاكم، موضوع يعني قانون وزاره الصناعه والتجاره اعطاكم صلاحيات كبيره. قد يكون هو المواطن يعني يقول لك أنا ما لمست أي شيء، لكن أنتم ماذا تردوا على هذه الملاحظات، ماذا تردوا على دوركم في هذا الجانب؟
1: شكرا جزيلا.
0: نبدأ بالموضوع الدقاق البلدي
1: لا ممتاز جدا، في تحت فرصة لأي هناك استفسارات واتصالات، مش مشكلة.
0: جميل جدا.
1: أولا في موضوع الدقاق، قبل تقريبا في 3 أشهر تم الاستدعاء من قيادة وزارة الصناعة والتجارة، استدعاء التجار، كبار التجار على موضوع الدقاق،
0: موردين الدقاق
1: موردين الدقاق البلدي.
0: نعم.
1: حاولنا قدر الامكان يكون هامش الربح يكون اساسا معقول. نحاول قدر الامكان في مراقبه المتغيرات السعريه. يعني في فتره من الفترات قبل 3 شهور تم ضبط موضوع سعر انه في الدقاق، وفي تصنيفه تقريبا 4، وتم اصدار في التعميم بالاسعار، وتم النزول والالتزام بهذا الاسعار والاشهار السلعي موجب قانون التجاره الداخليه. نحاول قدر الامكان في مراقبه المتغيرات السعريه. لكن الان في مشكله كمان طارئه، عدم استقرار المشتقات النفطيه. كما بتعرف انه في اعتماد كثير على انه في الاسعار على
0: المشتقات النفطية،
1: لان فيها كمان في تكاليف نقل. في تكاليف نقل الان هي في اغلب انه في مزارع الدقاق مش موجوده في اطار محافظه عدن او المحافظات المجاوره. لذلك الان الان هامش الربح بيرتفع نتيجة الارتفاع كمان المشتقات النفطية. الآن خلال العام هذا الماضي ارتفعت مشتقات بنسبة 31%، هذا كمان يؤثر بقيمة السلعة. لكن عندنا الآن
0: قيمة السلعة كنقل لهذه السلعة،
1: لأن هذا الآن في تكاليف النقل سوف تضاف إلى هي في قيمة السلعة. لكن عندنا احنا نحاول قدر الإمكان انه قياس انه المؤشر بحيث انه لا يتجاوز عن كذا الى كذا. لكن بعد فتره وفتره يتم استدعاء التجار حول لماذا زادت الاسعار. نحاول قدر الامكان الان حاليا ان لا يتم رفع الاسعار الا بعد ابلاغ مكتب ديوان وزاره الصناعه والتجاره. اي متغيرات في سعريه يتم اشعار المكتب. يتم اشعار في الديوان، وعلى في اثره يتم هناك في استدعاء هؤلاء التجار. والجلوس والخروج بصيغه منافسه، بحيث انه لا يتم الضرر على هذا الطرف ولا على هذا الطرف. نحاول قدر الامكان في تقييم السعر، هل هذا السعر انه في الارتفاع عشوائي، ارتفاع في مبررات. هذا الجانب الدقاق اللي هو في المحل. والدقاق اللي هو في المجمد سوف يتم استدعائه خلال هذه الفتره.
0: المستورد
1: لانه كمان في احنا من جيزكم، يعني في مواطنين احنا بنشعر بهذا الارتفاع. مجرد انه في ارتفاع في مبالغ فيه يتم الاستدعاء مباشره. في بعض الامور لا يتم هناك عنها في الاعلان. فنحاول قدر الامكان حتى ما نسببش ارباك. لازم تكون حاله استقرار موجودة متوفرة. لكن يتم هناك في الاستدعاء من قبل في ديوان الوزارة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور حيدر عاطف. يتم الجلوس معهم وأيضا لعيش الخروج بنتيجة وإيش محصلة نهائية، ويتم على ضوء في التعميم على هذه في الآلية. لكن الآن لما تشوف الارتفاع الآن في مواد المشتقات النفطية أثر أيضا على في قيمة السلع. هذا بالنسبة للدقاق اللي هو في المحلي. في أيضا الارتفاع سواء كان عالميا كمان ارتفاع الأسعار عالميا، وسائل النقل كمان في ارتفاع، خطوط إنه في ملاحية الآن مع الأزمة الحالية بأثر طبعا.
0: بالنسبة للمستورد انت
1: أيوة بالنسبة أيضا للمستورد، لكن في كلها في كل الحالات يتم استدعائهم. في حالة لو كان في تغير في شديد نحاول قدر الإمكان في يكون كامل في استدعائهم والجلوس لمناقشة لماذا هذا تم الارتفاع. في طبعا هذه الأمور تكون في داخلية ما يتمش إنك نشرها فقط إلا في حالة إصدار في التعميم. ونحاول قدر الإمكان في أنه في حالة إصدار في التعميم على الأسعار الجديدة عليه يتم النزول والتفتيش.
0: والتفتيش حتى زي ما أشرت أنت أنه حتى لا يكون في هناك يعني أي ارتفاع عشوائي زي ما
1: أي أشرت. ارتفاع عشوائي
0: يعني، ولكن
1: في هامش يكون يعني هامش الارتفاع في متوسط الأعلى والحد الأدنى والحد حد أدنى ومتوسط والأقصى. ليش؟ ما نعطيش هناك فرصة أنه يكون هناك استغلال. لكن أيضا احنا كمان نتابع الأسعار العالمية، في معانا طاقم عندنا بالديوان يتابع الأسعار العالمية، لكن في إطار هذا النقاش وارد أنه يتم استدعاء التجار اليوم مستوردين للدجاج ومشتقاته.
0: جميل. طيب نعود للنقطة الثانية اللي أشار لها مداخلة المواطن اللي قال فيها أنه يعني قانون المنظم لوزارة الصناعة والتجارة أعطاكم صلاحيات كبيرة
1: طبعا
0: في يعني نحن شو نقول هكذا حتى لا نتجنى كثير عليكم،
1: ولكن لا عادي
0: ولكن نريد إنصاف، يعني نريد إنصاف حتى يستمع معنا المواطن الكريم أنه يعني قانون وزارة الصناعة والتجارة واللوائح المنظمة لها هل أعطاكم صلاحيات وفوتكم المشرع اليمني أعطاكم صلاحيات كبيرة في الضبط، في ضبط يعني مثل ما أشار المواطن أنه نريد نعرف أنه فعلا في موزعين في وكلاء كبار يعني تم إحالتهم للقضاء، هل في وكلاء كبار يعني تم فعلا ضبط الرتم حقهم إذا كان يعني فعلا يعني يقول لك أنا تاجر كبير أنا مورد أنا مش، هل في حالات يعني في حالات معينة تم إحالتها للقضاء يعني بدل يعني مثلا صاحب البقالة اللي مثلا يمكن يكون على شغله الحمل كله أو يعني الكلام كله، لكن الموزعين الكبار والموردين الكبار
1: المستوردين الكبار
0: يعني هل في حالات أنتم يعني كيف العلاقة مع هؤلاء يعني؟
1: أولا بأشكر الأخ على هذا في طرح السؤال، وسؤال صراحة فيه مهم جدا. طبعا البعض هناك يعتقد أن احنا فقط في نزولنا هذا الروتيني أصحاب البقالات وغيره، لا هذا طبعا مو صحيح. طبعا عندنا قانون حماية المستهلك رقم 46 لعام 2008 في مواد في كثيرة، المادة 21، المادة 33، المادة 34، المادة 41 تعطي صلاحيات للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مغالاة في سلعة،
0: في حالة مغالاة في سلعة.
1: أيوه. هذا القانون حماية المستهلك رقم 46
0: فوض قيادة الوزارة.
1: أيوه. في عدة هناك في مواد، المادة السادسة، المادة السابعة، المادة الثامنة، المادة 43، هذه أعطت صلاحيات للديوان. أنا أكلمك الآن بما يتعلق بالديوان
0: بإيقاف هذا
1: أيوة في التحري وإعطاء سعر ومراقبة في مواد يعني موجودة، لكن هذا الأمر هو يتعلق بالديوان. طبعا نحن مكتب الصناعة والتجارة في إحدى المكاتب التنفيذية في إطار في محافظة عدن،
0: نعم،
1: ومسألة في التشريعات وغيرها هذه من إطار مهام الوزارة ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ محمد الأشول ومعالي النائب المستشار سالم سلمان الذين لم يتأخروا على أي تناقش شكاوي سواء كان من ناحية أنه في البلاغات يعني كان كمان دورها في الوزارة بالاطلاع هذه الأمور أول بول. لكن مسألة أنه في مكتب عدن يتحمل مسؤولية هذا احنا لا، لكن احنا كدورنا يتم النزول يتم التحري يتم كل شيء، اما اجراءات ان يتم في تحويلها لما القضاء لا، احنا اول شيء استدعائه
0: كخطوة اولى
1: استدعائه والجلوس معه عن اسباب ارتفاع وغيره. في يعني في الديوان في الوزارة في جلس اكثر من مرة مع كثير من التجار، هذا طبعا ما نعلنش على هذه الامور لكن يتم هناك في استدعائهم وجلوس معهم وقياس مستوى التغير واسبابه ومبررات
0: مبرر.
1: سواء كان بسعر السلعة، سواء كان بخط النقل الملاحي، في ظروف كانت ممكن تكون معاهم هامش ربح. ليش هناك أساسا بالأدفع؟ لكن يتم هناك في التقييم والتحليل كافة البيانات، سواء كانت من أنها من المنشأة، من المصدر لما المستهلك. لكن في نتيجة هذا هو في الارتفاع في تعدد هوامش الربح، مرورا بالشركة الموردة، مرورا بشركة ثانية وسيطة، مرورا بتاجر جملة، مرورا بتاجر في جملة صغير،
0: مراحل يعني
1: مراحل، أربع مراحل، وصولا إلى تاجر القطاعي اللي هو في نقطة البيع المتصلة بالمباشر.
0: بالمباشر أيوة.
1: صور أربعة هوامش ربح، وكل هامش ربح يسعى إنه بتحقيق
0: مكسب
1: في نسبة معينة. هذا الأمور ليش اللي هي أثرت على موضوع إنه في السلعة.
0: في السلعة أيوة أيوة أيوة.
1: يعني ليش؟ لأن الآن أصبح الموضوع لازم إنه القطاع اللي هم في الموردين عطيناهم تعميمات من سابق إنهم يقدموا كم السعر المتوسط، وخليناهم هامشين كفاية. لكن الآن يمر أكثر من هامش، والمورد لإيش؟ للأسف يوفر معه شركة ثانية للتوزيع.
0: للتوزيع أيوة.
1: يعني ما يوصل إلى المواطن إلا وهو ارتفع من ناحية السعر
0: عبر عدة مراحل،
1: عبر مراحل هوامش الربح الآن في تعددت، وهذه اللي هي أثرت على في سعرها الأساسي.
0: أيوة أيوة.
1: لكن إحنا الآن نحاول قدر الإمكان إنه يكون في مباشر. من ناحية في التوفير مثلا تكون في معارض.
0: أيوة.
1: في رمضان اللي فات، قبلها في رمضان، نحن أربع سنوات كاملة وعلى التوالي يتم الإشراف في إقامة إنه في معارض، ويتم أيضا في
0: البيع المباشر
1: هو اللي بيسهل أساسا للمستهلك. أما إنه في المرور على أكثر في أكثر من جهة
0: بيكون يعني
1: بيأثر. لكن احنا الان نحاول قدر الامكان. ايضا كمان في قانون في التشجيع على المنافسه ومنع الغش التجاري، في كمان في مواد اعطت كمان صلاحيات اساسا للديوان، وقانون قانون، وتم في التنفيذ حمله وتوزيع في بنارات للبقالات والمراكز الكبيره، بحيث انه يكون متوفر السعر. مش عامل انه في مفاجئ، لا، يكون اشعار موجود
0: على كل
1: ايوه. نحاول قدر الامكان انه في ضبط هذه الآلية. لكن في بعض التجار الكبار والموردين يتم انه في التعامل بعدم مثلا اعطائهم فواتير كله بعض الاحيان بالاتصال بالواتس ولا هو زامي بالقانون،
0: وهذا يعتبر خلل في

0: خلاص ليش؟ لأنه هذا يعتبر هذا بالقانون التجارة الداخلية
1: لابد من فواتير،
0: فواتير إبرازها وقت هناك في التفتيش. طبعا هذه الأمور الكبيرة متخصص فيها من ناحية السعر من ناحية غيره طبعا في ديوان الوزارة، لكن احنا عندنا في المكتب نحاول قدر الإمكان أن احنا نكون موجودين بالميدان، والقصور وارد طبعا لكن نحاول قدر الإمكان أنه يتم في ضبط الحالة والاستقرار كاملا في مدينة عدن، ها سواء كان من الجانب أنه في التمويني والجانب المواد الغذائية.
1: أيوة.
0: الآن مثال بعطيك الآن مثال يعني أساسا بنخرج عن الموضوع. الآن إحنا كمان عندنا في دور في رقابي.
1: أيوة.
0: والإشراف على موضوع الغاز المنزلي.
1: موضوع الغاز
0: غاز المنزلي التمويني هو نحاول قد إمكان ضبطه. خلال رمضان اللي فات كانت هناك في زيادة وحاولنا في إيقافها لأسباب واستجابة لي معالي نائب الوزير والوزير مشكورا استجابوا لهذا الارتفاع وحاولنا إبقاء السعر على الموالي في السعر 20 لتر. لماذا؟ لأن احنا نحاول قد إمكان ما نعطيش هناك فرصة بحيث تكون هناك أزمة.
1: أيوه.
0: سوق سوداء. لازم نحاول انه في توفير المواد الغذائيه والتموينيه يعني بخط واحد.
1: نعم.
0: ونحاول قدر الامكان ان احنا انه في الاستجابه سواء كان بملاحظات. الان احنا موفرين في ارقام في التليفونات.
1: ايوه
0: بعطيك اياها ممكن يكون اعلانها من عندكم. خط مجاني بالاتصال بالواتس بالرسائل بحيث ان هذا في اي حاله اجى في المواطن حاب انه يبلغ اهلا وسهلا ماشي حي منها في دور انه يكون نكون الطاقم يكون على في مقربه من المواطن بشكل مباشر.
1: نعم جميل جدا. طيب في اطار هذه المعمعة وهذا الدور الكبير وهذا الهم الكبير يا استاذ احمد، انتم كمكتب صناعه وتجاره في في في العاصمه المؤقته عدن، كيف يعني احنا يعني كاعلاميين او كمتابعين لقضايا المجتمع المدني، كيف علاقتكم هي في السلطة المحلية؟ كيف هي علاقتكم مع بعض السلطة المحلية؟ لأنه هو أنا أعتقد في في في علاقة مشتركة بينكم كمكتب للتجارة والصناعة والتجارة وهذا الهم وبين السلطة المحلية في المديريات يعني.
0: في طبعاً.
1: في تعاون. أكيد. في تسهيل لبعض الأمور. في يعني في تفهم لدوركم.
0: يعني حتى إحنا لما حطينا الخطة من بداية 2016 اليوم أنه يكون أنه في المهام الميدانية بشكل كبير. لماذا؟ عشان يكون الطاقم على في مقربة لأي هناك متغيرات سعرية. يكون على القرب. لدرجة أنه أصبح مكتب صناعة والتجارة هو المكتب الوحيد المتواجد بالميدان. هذا يعني بدون عنية في مبالغة. حتى يعني يتم التنسيق معه في جهات أساسية أخرى، الجهات ذات هناك في العلاقة. مثل مكتب الاشغال، الهيئه العامه للادويه، اليوم كمان تم هناك نزول معانا، كمان المؤسسه العامه للمسالخ
1: ينزلوا معاكم بعض المندوبين.
0: طيب. وممكن حتى في احنا كمان اساسا فينا في نزول منفرد.
1: نعم
0: في من ناحيه انه في ضبط الحاله في التموينيه داخل عدن. وفي وجودنا يتم ايضا في التنسيق، يعني ما فيش هناك اي هناك اشكاليه.
1: نعم.
0: بعض العراقيل اللي بتظهر معانا يعني مش عدم هناك في تعاون، لكن بنقول في لبس وارباك مع بعض انه في المديريات.
1: أيوه.
0: لكن حتى لو اجت الان في اشكاليه نحاولها حلها داخليا.
1: نعم.
0: ولا احنا بعض يعني في كثير حالات احنا بنواجه فيها من السلطة في المحلية في المديريات.
1: نعم.
0: لكن احنا ايش نحاول قدر الامكان نحلها بطريقة شخصية ودية حتى لا يتم هناك في تأثير
1: والتصعيد يعني.
0: ايوه. نعم. يعني هذا الجانب في الاعلام احنا بنتجنبه حتى لدرجة انه في مهام يتم اساسا انه في النزول وما نشرش عليها. زي بعطيك مثال في ايام العيد اللي فات. يعني على موضوع الغاز كنا تبادرنا على موضوع في قصة اللحم. نحاول قدر الإمكان أن احنا في موجودي، لكن لازم أنه في المكتب لا يستطيع أن يقوم بهذا الدور كامل. لازم في تنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
1: العلاقة. نعم.
0: لكن وجودنا ميدانيا أصبح أساسي أساسي، ونحاول قدر الإمكان وجودنا يكون دائما بالسوق
1: بشكل
0: يومي،
1: بشكل دائم يومي.
0: حتى بعض الأخوة حاسبين أنه في النزول فقط، لا، في النزول، في تقييم، في متغيرات سعرية، في تقارير. الآن يتم إصدار تقارير يومية وإرسالها لقيادة المكتب، لغرفة العمليات، للسلطات المحلية
1: بشكل يومي،
0: بشكل يومي. التقارير، والتقارير بتخضع أيضا للتحليل. والتحليل أيضا،
1: أيوة.
0: يعني نشوف إيش المتغير، إيش الاستواش، سواء كان الجانب في التموين، المواد الغذائية، الغاز. بس احنا نحاول قدر الإمكان أن احنا ما نثرش أي قضية في الإعلام،
1: الإعلام نعم.
0: نحاول قدر الإمكان بالطاقم وبالتعاون السلطة المحلية وبالتعاون أيضا في الوزارة، مشكورة، بتقوم في كثير من المهام بحيث أنه يكون أي مشكلة نحاول يتم أنه في حلها في إطارنا.
1: جميل. طيب نحن نقرب على وقتنا من انتهاء البرنامج، هل أنتم تشعرون في مكتب الصناعة والتجارة يعني في العاصمة المقدسة، هل يعني تنقصكم بعض الآليات، بعض الأشياء، بعض الوسائل النزول؟ لأنه يعني أنتم الآن تقول لي أنه يعني مسائل يومية والرصد يومي، هل في أشياء يعني تنقص المكتب؟ يعني هكذا نتكلم بصراحة، يعني أنتم بحاجة إلى
0: شوف، طبعاً خلال الفترة الماضية حقق المكتب خلال العام الماضي 2015 في هناك المؤشر العام تجاوز في 720%، يعني مؤشر ممتاز جداً بسبب في توفير وسائل النقل. وفرها الأستاذ وسيم مشكوراً. هذه طبعاً حلت نحن في أزمة
1: للفرق النزول، يعني
0: للفرق النزول لكل هناك في مديرية. هذه طبعاً كان أثرها أيضاً إيجابي. هذه في من ناحية أنه في النزول في التفتيش. في بعض العراقيل على موضوع مستوى في المديريات شوية، يعني وبعض المكاتب زي ما قلت لك مش متعاونة يعني بالشكل المطلوب. ومن هنا يعني اللي كانت متعاونة معانا أكثر مديرية لإيش الأمانة، مديرية المعلة، هذا كان مستجيب جدا جدا. والمديريات الأخرى مش مشكلة، لكن إنه بحسب إنه في أهميتنا لازم يكون إعطاء صلاحيات أكبر للمكتب،
1: للمكتب الصناعي.
0: ليش؟ بعض الحين يعني يكون معانا مثلا في الإمكانيات، إمكانيات في النزول. بعض الحين في منطقة معينة يتطلب في نزول طاقم كبير، والطاقم الكبير هذا لازم يكون تنسيق مع غرفة عمليات في المديرية، مع المأمور، مع وسائل الأمنية،
1: تعاون
0: مشترك.
1: أيوة.
0: هذا كمان يسبب أنه يعني في لازم يكون هناك يعني أعطانا إحنا مساحة كافية،
1: أكثر تفهم، يعني
0: أكثر تفهم
1: لدوركم،
0: لدورنا. أيوة. لأنه مسألة الجانب أنه في التمويني والرقابي هذا دور طبعا في مهم. فإحنا الآن دورنا لا يقتصر فقط على المواد الغذائية، كمان أيضا بعض الأحيان بنضبط موضوع الغاز. في تهريب مثلا، ومعانا في وحدة شكلها أستاذ وسيم وحدة الغاز في أساسا في المراقبة، بالرغم أنه في دورنا في الأساسي هي في الإشراف. وكان منها المفترض أن هذه المكاتب يكون بيننا وبينهم أقل حاجة في، يكون هناك يكون في التنسيق مباشر. في إيش زي إيش هذه الحالات. لكن إحنا لما نقوم بهذا الدور نقول أنتوا الآن تتدخلوا بحقنا المهام، بحقنا مدري إيش، الرجع بعدين من البداية. اليوم نزلوا في واحد من المكاتب قال هذا مش من هناك مهامكم.
1: ايوه،
0: لانه في الان اصبح مهامنا ميداني، يعني بشكل كبير ميداني. وبعض المكاتب غير مستوعبه هذا الدور،
1: المكتب الصناعه والتجاره.
0: ايوه، لانه الان اصبح دوره اساسي في محوري في موضوع الجانب في التمويني والرقابي والإشرافي. لذلك لابد من في دفعة من معالي وزير الدولة حفظ الله ورعاه عبد الرحمن الشيخ بدفع لهذا المكتب، أعطاه صلاحيات أكبر من ناحية في التحرك، من ناحية الإمكانيات. الآن في الطاقم مش بسيط لما يتم في نزول على مثلا هناك في مربع، بنرجع بنحاول إيش أنجزئ هذا المربع إلى مربع صغير.
1: بالنظر للكثافة السكانية،
0: الكثافة السكانية الآن في ارتفاع في ارتفاع سكاني تقريبا مقداره الان زاد على 2014 حوالي هناك 30% 40%. الطاقم حقنا بالرغم ذا يبادر ايام الاجازه ينزل، ايام العطل في الرسمي ينزل، عرفت يعني؟ في عمل مش انه بسيط، والقصور وارد يعني مش مشكله. يعني العام الماضي وردت فوق الألف تقريبا في مخالفه، في ارتفاع في نسبته تقريبا 45%. يعني في شويه حركه، في شويه، بحيث ان احنا نحاول قدر الامكان نكون متواجدين بالميدان.
1: بالميدان، جميل جدا. اذا يعني بصراحه استاذ احمد، الموضوع مكتب الصناعه والتجاره لا يحتاج الى حلقه، ولكن يحتاج الى حلقات يعني. ولكن يبدو ان احنا لامسنا بعض الهموم وبعض المعاناه التي يعني يتحدث بها المواطن، وانت يعني من خلال مقامك الكريم اجبت شاكرا على بعض هذا الهم وبعض.
0: طيب انا بعطيك كمان بعض انه في الاخوه يعني حاسبين انه في المكتب فقط في هذا الاطار. الان كمان احنا فعلنا في جانب انه في التوعيه والارشاد، حاولنا قدر الامكان ان هذا الدور يكون اساسي، ونتمنى منكم في منبركم ايضا في تبني الموضوع في التوعيه والارشاد
1: ان شاء الله،
0: فنحاول قدر الامكان.
1: هذا دور اضافي الى
0: دور اضافي. بنحاول طبعا، هو مش دور في اضافي، هذا دور في اساسي. عشان كذا احنا شيء كمان اساسا بنفعله في اضافه، انه البعض يعني سوف بيرى انه فقط اقتصار بهذا الجانب. ايضا لمكتب الصناعه والتجاره دور من ناحيه في التفتيش عن مدى الالتزام التجار بحيازه السجلات. السجلات في التجاريه. ايضا عندنا ايضا في تعاميم في موضوع الحصر. حصر في المنشآت التجاريه والعرفيه. اضافه الى عندنا الان في بادر مع الاستاذ وسيم باعطاء في مساحه في مساله انه في تاسيس في وحده رياده الاعمال. هذه الوحده متخصصه للقطاع، انه القطاع المنشات في الصغيره والمتناهيه في الصغر اللي هي في اطار الشباب وما غيره. ونحاول في تقديم الدعم لهم يعني لدرجه انه موضوع الشباب والشباب يعني في اخذ ان احنا يعني في الان في تسهيلات سواء كان الجانب في التمويني هذا ماشيين فيه، والجانب ايضا في موضوع انه في حيازه السجلات الان في اطار مثلا الان حاليا في الشباب. نحاول قدر الامكان ان احنا يكون لهم خصم ومساعدتهم. ايضا في قطاع المراه هذا اضافه. قطاع ثاني مثلا عندنا في دوره في تاهيل اللي عندنا في الطواقم. يعني في مهام في كثيره، مش انه الجانب فقط في التمويني،
1: لتثبيت بعض الامور يعني الخاصه في مساله ضبط الجانب التمويني،
0: الجانب التمويني في اضافه الى مدى حيازه المنشات. بعض الاحيان يعني موضوع مثلا انه في الحصر منشات الصغيره والمتناهيه بالصغر، وكمان ايش الحرفيه،
1: تشجيع المكتب لهذه التوجهات. اذا جميل جدا هذه الامور، وهو هم كبير، ويعني فعلا يعني موضوع مكتب التجاره والصناعه في عدن نعاني منه جميعا يعني. واذا لم تتكاتف كل الجهات بما فيها السلطه المحليه مع دوركم ومهامكم فشيء،
0: نحاول قدر الامكان ان احنا نكون قريبين من المواطن. ليش؟ لان احنا اسسنا غرفه العمليات عشان هذا الخصوص،
1: عشان
0: وزي ما قلت لك وكرر لك وللاخوه المستمعين الكرام، القصور وارد.
1: قصور وارد،
0: والموضوع مش بسيط بيوم وليلة. يعني خلال الخطة اللي فاتت عديناها أنا والأستاذ حسين مكاوي الله يرحمه شكرا لنا على أساس بتفعيل دور المكاتب في المديرية. طبعا هذا شيء مش بسيط، لكن الآن في نقلة نوعية، في إضافة، في لو، في الآن في أثر ملموس إيجابي. لكن في القصور وارد، وإحنا بنتمنى أن إحنا بنتجاوز هالصعاب
1: إن شاء الله. نحن بدورنا إن شاء الله نظل متواصلين،
0: وأهم حاجة أنكم تكون لكم دور أيضا في الموضوع اللي هو في التوعية والإرشاد
1: إن شاء الله.
0: بأرسل لك أنا الفيديو بحيث أنه يكون الأخوة متعاونين معنا
1: إن شاء الله،
0: بإعطائنا إحنا فقرة فقط من ناحية في إعلان في جانب في توعوي.
1: جميل جميل جدا، أنه إن شاء الله نحن في إدارة البرامج زملائنا الأعزاء ولن يتردوا في هذا الجانب
0: أكيد أكيد بدون شك
1: في مسألة التوعية التموينية والتجارية. إذن أستاذنا القدير أستاذ أحمد حسين السليماني نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون مديرية بالعاصمة المقطعة عدن، توجه لك بجزيل الشكر على هذا الوقت الثمين الذي خصصته لنا وخصصته للمواطن الكريم في الرد على الأسئلة في الرد على الاستفسارات، وهي كانت هموم كبيرة.
0: طبعا طبعا، وإحنا على استعداد يعني سواء كان بالاتصال او المرور عندنا بالمكتب بناخذ اي هناك مقترحات اي اتصالات بعين الاعتبار.
1: جميل جميل
0: دون شك.
1: جميل جدا. اذا عزيزي المستمع عزيزتي المستمعه، حتى نلتقي في الاسبوع القادم في قضيه اجتماعيه مجتمعيه جديده، نتوجه لكم بجزيل الشكر والتقدير على ما ارسلتوه من ملاحظات واستفسارات في بعض القضايا المجتمعيه، ونحن في انتظار كثير من هذه الاستفسارات التي ترد إلى إدارة البرامج. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، لكم منا أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: جامد. ايوه انا.
1: يا هلا فيكم في بيت انشطه ما تتوقف، انجازات جديده كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الاسره ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في اعذار او تعب. وهنا فنانه البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.